0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني سويان كويان كريو وأيضا زينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موضوعنا اليوم في حلقتنا هنت اليوم السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. يعني السلطات التقليدية، السلطنات والكنتونات والشيوخ، دورهم يسوي شنو عشان المشاكل القبلية ما تقع. نسمع مثلا اليوم بهيني دول سو نزاعات دل داوسو بهيني دول بهيني، شنو الدور اللي تلعب السلطات التقليدية، السلاطين والشيوخ والشيف دي كانتونات والآخرين، شنو اللي يسوي عشان المشاكل اللي ما تقع ويخلوا الناس كله يعيشوا معيشة طيبة، أي واحد يحب الآخر. عشان ده في مدة هنا ساعة كاملة معانا ضيوفنا، واحدين في داخل الاستديو وواحدين قاعدين في مناطقهم هناك، لكن بيشاركوا معانا مباشرة على الهواء. داخل الاستديو معانا كل من صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. السلام عليكم سيد.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو، المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. صباح الخير السيد السلطان.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا من السيد عبد الكريم كبيرة، رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، أيضا مشارك معنا مباشرة على الهواء. السلام عليكم السيد الشيف دي كانتون عبد الكريم كبيرة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: نعم، أنت مباشرة على الهواء معنا في برنامج حوار الساعة. أيضا معنا من لينيا سيد اللوان هارون أبالي، رئيس كانتون لينيا، أيضا مباشرة على الهواء معنا في البرنامج. السلام عليكم السيد اللوان هارون أبالي.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أنت مباشرة على الهواء في الإذاعة الوطنية التشادية في برنامج حوار الساعة. أيضا وينضم إلينا فيما بعد سيد حسن إبراهيم بخيت، ده رئيس كانتون حجر حديد من ولاية والداي. فيما بعد أيضا عبد الكريم حسن إبراهيم بخيت، رئيس كانتون حجر حديد. السلام عليكم. أيضا ينضم إلينا فيما بعد في البرنامج. قبل ذلك يعني نذكر المستمعين، أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية. البرنامج تسمعه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض المحطات الولائية التابعة للأونما، وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. قبل ذا نبدأ أولا الأسئلة مع نائب رئيس السلطة العليا للسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد السيد محمد فضل مكاي. كلمنا في السلطة العليا للسلطات التقليدية في تشاد، دي كونوها متى وهدفها شنو؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الصادق، أول نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى

0: من الهاشكات السابق في وقت ماضي كان وقت المارشال الله يرحمه بالجنة كان أسسوا خطه الهاشكات لكن مع الزمن شيء غير بيجي هو كونسيان سيكوريتي راسيونيل وهذا بموقف أنا الرئيس الحالي المارشال محمد إدريس ديبي إتنو أنه هو كان مكتب محترف في الدستور التشادي كان كونوا يوم في شهر 1/2/2024 وتكوين الأعضاء بأن كان في شهر 8/25 كان كونوا من 23 عضو ممثلين 23 ولاية للتشاد وطبعا في الخبرة السابقة وناس عندهم خبرة واختاروهم عشان يمثلوا هذا المجلس القيم وأول اجتماع سيسيون عنايا كان بيجي يوم شهر 3/2026 ده أول اجتماع كان يعني قدموا فوق الأعضاء على المكتب وثم ثانيا الريجلمان انتيريور كان تسير أعمال المكتب ده كون يوم 23 من يوم ده هو المجلس حاليا شغال وده المكتب الأساسي.
1: نعم شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تتابعوا مباشرة على الهواء برنامج حوار الساعة وموضوعنا اليوم نتكلم في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. معنا في داخل الاستديو زي ما ذكرنا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد وأيضا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا مباشرة من قزبيضة أيضا قاعد بتابعنا ومعنا على الهواء مباشرة وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا من مونغو وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي أيضا حاليا مباشرة على الهواء السيد حسن إبراهيم بخيت السلام عليكم السيد حسن إبراهيم بخيت أيوة أنت مباشرة على الهواء معنا حاليا من منطقكم هناك اسمها شنو العاصمة أنت الكانتون
2: كانتون باردي سوبرفيكتور دي أجر حديد
1: الهلة اللي أنت قاعد فوقها دي الحصة حاليا الهلة اللي أنت قاعد فوقها مباشرة
2: قاعد في حجر حديد
1: داخل مباشرة على الهواء إن شاء الله مشارك معنا مباشرة وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريب قرمي طبعا سيد جلالة سلطان محمد موسى بيزو زي ما لسه نقود في المجلس الأعلى للسلطات التقليدية قبل ما ندخل في الموضوع الرئيسي أنت طبعا مقرر للجنة التماسك الاجتماعي في المجلس يعني دوركم مهم جدا فيما يتعلق بالتعايش السلمي حاليا كيف هل بديتوا اللجنة خلاص قاعدين تشتغلوا ولا كيف ولا عندك إضافة فيما يتعلق بتقديم الرئيس السادي قدم
3: نعم شكرا جزاكم الله خير زي ما تفضل نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية نعم هذه المؤسسة هي مؤسسة كبرى للدولة واليوم إذا كان السلطات العليا حق الدولة فكروا وحطوا المجلس ده لأن المجلس ده بيلعب دور كبير من أجل السلام والتعايش السلمي ونحن في اللجنة اللي خائمة بالانسجام الوطني

0: التعايش السلمي مما حط
1: نعم
0: المجلس ده لسه يعني قايمين بتكوين جدول الأعمال.
1: نعم
0: احنا قاعدين في بنقدم في جدول الأعمال،
1: نعم
0: وإن شاء الله قبل ما جدول الأعمال ما يكمل كله قايمين بدورنا كسلطة تقليدية من أجل التعايش السلمي في بين جميع الطبقات.
1: نعم، شكرا جزيلا جلالة السلطان محمد موسى بيزون. اتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، حاليا بتابعنا مباشرة من مدينة قزبيضة. جلالة السلطان السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أنينا حاليا قاعدين في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، قاعدين نتكلم فيما يتعلق دوركم أنتو، كيف المشاكل ما تقع، وإذا كان مشاكل بقت كيف تهلوها، وأيضا تعملوا شنو عشان المحبة تكون بين الناس من مختلف قبائلهم. أنتو هناك شنو قاعدين تسووا عشان المشاكل ما تقع بين القبائل في دارسيلا هناك؟
2: شكرا، نشكر الجماعة ونشكر الأخوان اللي حاضرين والبرنامج لكل المشاهدات. عندنا في دورنا عندنا شبه كمتاد وشبه كيربي والمشايخ والجلال، عندنا لجنة خاصة قايد يعني نتعاش السلم، والشبه كمتو أي ما شبه كمتو في منطقة هنوة الأبر يعني للتوئية يعني الشعب المشاكل يعني ما يبقى بين الشعب بيناته. والحمد لله يسألنا بالتوئية وبالجود أنا التوئية الآن والسلام، الحمد لله سألنا فوق الدين إن شاء الله.
1: هل في مشاكل كده حدثت وقدرتوا لقيتوا لها حل نهائي، وكيف قدرتوا مثلا في دارسيلا؟ لأن الناس قاعدين ده حتى السنون مع اللسان كله بيقولوا أحيانا.
2: ألو. ممكن
1: نعم جلالة السلطان قاعد نسمعك.
2: نعم
1: نعم، هل في مشاكل كده بقت وانتوا قدرتوا حليتوها، وكيف حليتوها؟ بدينا نموذج كده.
2: الحمد لله عندنا مشاكل أدت كثيرة في السابق.
1: نعم،
2: وكل ما مشاكل بقي نرموا القبائل مختلفة القبائل.
1: نعم،
2: نجلسوا.
1: نعم،
2: ونقول المشكلة.
1: نعم،
2: ونسوي وخيات عشان المره الثانيه ما يحصل المشاكل.
1: نعم،
2: والحمد لله بالفكره احنا الاقوان مختلفه القبائل القايدين.
1: نعم،
2: انا فقط ماشيين بعرفه الحمد لله.
1: نعم
2: يعني او بالفكره.
1: نعم،
2: مشاكل كما فيها.
1: نعم، شكرا جزيلا جلالة سلطان دارسيلا مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيضة، نشكرك شكرا جزيلا وخليك معنا على الخط، البرنامج مستمر. نشكر جلالة سلطان دارسيلا. مستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصة على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك واليوتيوب ونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلمه شنو الدور القاعدين بسوى السلطات التقليدية، السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ وحتى البلامات، شنو القاعدين بسوى عشان المشاكل القبلية ما تقع، ويسوكي كيف عشان التعايش السلمي الشعب كله يعيشه بسلام بدون أي مشاكل. عشان ده حاليا معزومنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للمجلس للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، والسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا في طريقة تقدروا تشاركوا، تقدروا توجهوا أسئلتكم لضيوفنا عبر نمرة التليفون 61 53 94 94 09 53. طبعا نفس السؤال نتجه إلى السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا من مونغو. السلام عليكم السيد عبد الكريم كبيرة. عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا. طبعا إذا كان ما جاهز نتجه للوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريب أجرمي. السلام عليكم اللوان هارون أبالي. اللوان هارون أبالي. طبعا نعود إلى الاستديو. طبعا السيد رئيس النائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد جلالة الشيخ محمد فضل مكاي. طبعا المجلس أسسه المجلس السيد حسن إبراهيم أو السيد منجيرا. عبد الكريم كبيرة يتفضل.
3: السلام عليكم.
1: حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد. أي نعم يتفضل سيد رئيس الكانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت. كلمنا شنو اللي انتو قاعدين تعملوه هناك، هل في فيما يخص التعايش السلمي هناك في المنطقة؟
3: كويس شكرا.
1: نعم.
3: المنطقة مؤسسة من قبائل كثيرة.
1: نعم.
3: وطبعا أنا من كل قبيلة شلنا نفر سوينا لجنة تعيش السلمي بين الروحل وشهادة المزارعين وبين القبائل مشاكل كان فيه. فالحمد لله مشاكل قبائل هسه هناك ما عندنا. المشكلة كبيرة عندنا، هذا مشكلة أنا معاي من الروح.
1: نعم.
3: قال أنا سوينا لجنة قاعدة وسوينا لجنة تعيش بين الريفيجين ولا توكتونكو، الريفيجين يقولوا إجا أربع كام. نقوم قبل الخريف ما بيجي، من بيجي شهري 6 ده نسوي جلسة نقوم جروب جروب درجو كودكي درجو كودكي درجو كودكي عشان يفكوا البحرين ما يسدوا. مرير ما
1: يسوتو. نعم.
3: وفي مشكلة قبل الأرين ما عندنا بكنا.
1: نعم. هل قبل أنتم ما تكونوا اللجنة من العقلاء وكذا، هل قبل كده المنطقة عاشت مشاكل قبلية؟
3: لا قبل كده ما عاشت مشاكل قبلية، لكن عندنا اللجنة هذه نكونوها من كل القبائل من العلماء.
1: نعم.
3: ومن الشيوخ من الناس الكبار.
1: نعم.
3: من
1: نعم.
3: وشيشي بقول أي هي لمرة مسؤولة جل شيشي كنت اسمعها.
1: نعم.
3: على كنا زوج جالس نسوق كل جالس سوا أي واحد يشتري كمية تيجي له أنا.
1: نعم.
3: بعد ذاك من دروم جروب سوا سوا نجيب كان الشيء كي أقول ذيك اللي يسوي سوا هنا.
1: يعني حاليا انتم ما عندكم صعوبات اذا كان مشاكل قبليه حدثت تحلوها الناس كلها السلطات الاداريه والشيوخ ومن الناس اللجنه اللي كونتوها دي كله بيساعدوكم في العمل؟
3: ناس اللجنه كلها كونتوا حتى الاداره كلها في معانا في كبيرته وطويله.
1: نعم.
3: نكلم الاداره بتتفق معانا وتايم بتاعتنا ماشيين بكيف وين نجينا صعوبه وبرمان نجينا صعوبه بتاعتنا كوارث.
1: نعم. هل من غير ده انتوا قاعدين توعوا الناس عشان اهميه التعايش السلمي في المنطقه؟
3: لا طبعا انا قاعد توعي مستمر طوال فوقهم مستمر.
1: قبل المشاكل ما تحصل كده توعوا الناس كونه كذا كذا.
3: قبل المشاكل نسوي التوعيه.
1: نعم.
3: ولنا عندكم مشاكل جانب بكنا جماعة صلت.
1: نعم.
3: مشاكل جوك جوك هما جبهي ما دخل تجري بعين أو كلون جري دبر ما جوك جاهز من ده مالي.
1: نعم. شكرا جزيلا سيد رئيس الكانتون رئيس كانتون حجر حديد. رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت، خليك معنا على الخط، نشكرك شكرا جزيلا من حجر حديد هناك كنت معنا وأقعد معنا على الخط لحد ما البرنامج ينتهي إن شاء الله. نتجه من حجر حديد إلى لينيا، معنا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاربة قرمية. السلام عليكم اللوان هارون أبالي.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الصحة؟
4: الحمد لله.
1: نعم أيوة، زي ما الأسئلة اللي كان سبق الزملاك اللي قدمنا لهم هناك من حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد، أيضا مصطفى سعيد جلالة السلطان مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة، كلمونا أنتوا هنا في محلكم هنا في اللينيا، طبعا محل قريب للعاصمة ومحل يمكن سكانها أكثر وممكن يكون عنده في ناس كثير ممكن بيجوا من محلات آخرة محل هنا مرور، كيف أنتوا قاعدين تعالجوا أحيانا تسوي شنو أولا كده النزاعات المشاكل ما تقع بين الناس؟
4: شكرا، أشكر كثير في السؤال قدمته لي.
1: نعم،
4: علينا في شريف غرميدة. نعم، الحمد لله لأن شريف غرميدة قديم من الدهنة.
1: نعم،
4: قاعد تقول قاعد شريف غرميدة وهي شبكة ترسلان مانجا دايما ليلة ونهار يسوى تانسل يسوى لأنها يمشي في عاشر دلتا جدا تعطفة وحنا شعب السيمة كلامنا ده نزاك بيجي عندنا جبائل كبيجي زيارة كده ما عفي حاليا بقالينا قادرين في أمن وعمان شفال حوال كان نقول حصل في شريبة غرميكة يما جاب جبائلنا داو سياحة حصفة كده ما عفي زي في نزاك شافي لكن الحمد لله
1: بودور طول
4: الشبكه
1: كانتون ماشي وخلاص كان ملوم وغري حصل حاليا عافي. نعم حاليا عافي، وقبل كده حصلت مشاكل وكذا، انتوا سويتوا شنو عشان حاليا الهدوء جاء في المنطقه كلها؟
4: اليوم وقت الشغل بيجي ده الناس طول الشبكه كانتون لموا ماشي هناك خلاص كلام كمل وخلاص صاموا بياتهم ويعني شغل كان لهم زياده كبير كده ما في خلاص الاداء والتقاليد بصوره سوء وبعد ناس حاليا كده العافي عافي شيء فصل كده ما في وحتى شعبنا الباقي علينا وعينا ما خلينا قلنا نخليه يقول في عافيه وسلامه بدون فتن لان اي سمره هو ده اللي البرتغال يقولوا كاسة قديم فوق لأن جم شريبة قريبة هي الدبانة الناس كله جاي أي قديم جاي بلوك شريبة قريبة.
1: نعم شكرا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي، خليك معنا على الخط إلى نهاية البرنامج. بعد نعود إلى السيد قبل ما نمشي هناك ممكن نعيد إلى الاستديو إلى نائب رئيس السلطة العليا للمجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. طبعا المجلس الأعلى للسلطات التقليدية ما بدأ كده بس ظهر كمجلس، مرة بمراحل إلى وصلتوا في المرحلة الحاسة حاليا أنتوا وصلتوا فوقها، وأكيد يكون عندكم خبرة عندكم مجالات عن التوعية عندكم. قبل ده سويتوا شنو في المجال عن التعايش السلمي بين السكان؟
5: والله أنا من مداخلات الشيوخ والسلطان يعني بوصف لنا بأن البلد في خير، دول الناس جايين من البروفنس ومن العالم الريفي لأن التدخلات دي كلها تدخلات كويسة، وهذا ذاته مشروع البرنامج الوقاية أحسن من العلاج.
1: نعم،
5: لأن تعرف المشكلة دي ما بدأت اليوم، بدأت طولت مشاكل اللي حاصل في البلد دي، لكن كل سنة بتتعدل الناس مشروع بالعدل، بيسووا برنامج بيجددوه، بيسووا برنامج إذا نادي مكان ده ما نجح بيعدلوا كده واشتراك كل الناس، توعية كل الناس بأن عشان الحال ده اللي تقل عيش جميع. العرب بيقول السنون بخطر في اللسان، بيحصل لكن الناس يعالجوا وجود الناس الأسا قاعدين بيكلموا فوق ده كل جهد كويس، ونحن مثل ما أنت قلت المجلس زمان بس أكي بس أول كده بدأ المشروع ده كله بدأ من من جمعية الشيوخ التقليديين في تشاد. هي كان بدأت بمساعدة ناس كثيرين منظمات كده وعمل تشاد كله رغده وشكلت ناس وبتطور ناس بتطوروا كده. لكن لحد ما وقت أنا الماريشال الشاب بأنها فلو ود النازل يكون عنده شرعية يكون أقوى من الوقت من الحالي. ده الشيء الشاب الجاب الهاشكات منا وصلنا إلى الهو كونسي. نأكد لك بأن الشيوخ التقليديين دول اليوم الاتصالات بقت بسيطة بقت أجيلة مرة واحد. التليفون أس قاعدين نحجوا تليفونات قاعدين في الريو حجوا عانين. ده زمان ما في الخبر. زمان خبر كده يجيك ثلاثة أربعة يوم خمس يوم بيجيك برسالة واللي بيجيك نادي انتقل لمنطقة من منطقة. أسا اليوم أنت قاعد بمكانك والمشكلة كان أسا مشكلة حصلت تدريبها طوالي الناس بتدخل دوالي والتجربة الناس شعب تشاد كله وجه للعافية. الدشية الإيجابي الناس كل بدور العافية. العافية ما عندها طمن بأن نحن حاليا ده بلدنا قاعدة في وسط هي جزيرة في وسط مشاكل. الجيران كلهم عنده مشاكل. نحن ما دارين مشاكل تجي في بلدنا دارين نعيشوا بسلامة. والتنمية ما بتبقى من دون عافية ولا الزراعة ولا المال ولا المشاريع انت الحكومة ولا كذا. إذا عافية ما في ده شو السلام ما في ده شغل ده ما يبقى.
1: شكرا سيد الرئيس. نذكر المستمعين الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعنماء وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب عنماء تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. شنو تلعب السلطات التقليدية مثل السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ؟ شنو الدور اللي هم نيسوا عشان المشاكل بين القبائل ما تقى وأيضا يخلوا الناس كله متحاببين من بيناتهم وما في أي مشاكل؟ ده موضوعنا حلقتنا اليوم. معنا في داخل الاستديو مباشرة على الهواء صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد محمد مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، وسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، واللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي. أنتم المستمعين الحسة حاليا قاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم آراء فيما يتعلق بدورهن الشيوخ والشيف دي كانتونات والسلاطين دورهم شنو عشان ما تقى مشاكل بين القبائل وأيضا المحبة تكون بين الناس. سنادونا في نمرة التليفون 91 93 50 93 91 94 09 53 94 94 94 09 53 طبعا جلالة السلطان محمد موسى بيزو زي ما تابعت وأنت أيضا مكلف بلجنة التماسك الاجتماعي المقرر العام للجنة دي، يعني مداخلات الناس تقييمك لا شنو وشنو إضافة اللي أنت تقدمها في المجال هنا التعايش السلمي؟
0: والله شكرا الأخ عبد الصادق. اليوم بدون التعايش السلمي ما فيش تنمية، وبدون تنمية ما في استقرار. دور كبير بتلعب السلطات التقليدية بصفة عامة وخاصة كجمعية السلطات التقليدية أو كالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية. هنا قامين بدور كبير كان نلعبه. على سبيل المثال السنة دي بس كان حصل مشاكل في جنوب البلد خاصة في لوغون أوكسيدنتال منطقة مانداكاو في لجنة كبيرة على رأس السلطات التقليدية مشت وفي الله الحمد بتعاون مع السلطات المحلية الإدارية والعسكرية المشكلة اتحلت وده إنجاز كبير. وكمان كما تعلمون في إقليم هجر لميس أيضا حصل مشاكل في حوالي منطقة ميتو، كمان السلطات التقليدية تدخلت وحلت المشكلة دي، ده إنجاز تاني وشيء ملموس. وكمان في إقليم شاري باقرمي في حوالي كانتون بوغومورو كان مشكلة حصلت وكان سفك دماء، وكل السلطات التقليدية تدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والمشكلة اتحلت. والشيء الثاني الأخير الإنجاز الكبير اللي كان حصل بعد الأحداث المؤسفة اللي كانت في ولاية وادي فيرة خاصة في منطقة دارتاما، السلطات التقليدية اتدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والأخلاء وحلوا المشكلة والعافية رجعت. يعني الشيء ده كله كي إنما يدل إلى دور اللي بتلعب السلطات التقليدية بصفة عامة في تشاد، ونحن قائمين دائما بدورنا الاحتياطي وحل النزاعات في وقتها.
1: نعم، شكرا جلالة السلطان محمد موسى بيزو. نتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. السيد سلطان متابعنا إن شاء الله على الهواء مباشرة من قزبيدة.
6: متابعكم.
1: نعم، حاليا طبعا انتم حاليا الامور كلها حاليا زي ما ذكرت حاليا الامور هادئه وما في اي صعوبات وكذا. قبل ده كان المشاكل تحصل بسبب شنو مثلا هناك اللي انتم قدرتوا حليتوها؟
6: والله اكثر مشاكل بحصل بين المزارعين والناس المال. اغلبيه المشاكل ده بس بحصل. والحمد لله بالتوقيع الحسة حاليا قاعد يستمروا كل وقت. ده الشعب حسة فهموا دايما بيس بريزدان كله حسة حجة ده المشاكل كي حسة الناس كله كي قرين بيبتال مشاكل ما دايرين مشاكل. وسوينا اللجان كأي ما هي اللي ده سوينا اللجنة عشان التوقيع ده يعني كل ما بكان الناس قرين التوقيع ده يزيد.
1: نعم،
6: وسوينا برنامج كله ما شهر ولا شهرين كل شاب كانتون بيجي بيستموا في قصبيرة داخل قدام أنا السلطان نشوفوا شنو حاصل في الكانتون القايد مشكلة القايد. أنا ذات توالي ناوس ممكن ننزل في التيرين عشان مشكلة الكانتون ما قدر حلها كله. أنا نجي نجيب وكل اللي شاركوا مع القناتو القديم نلقوا حل ونرجو.
1: شكرا. نعم، شكرا جلالة السلطان سلطان درسلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيدة مباشرة على الهواء. خليك على الخط. نتجه إلى السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية أوداي. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله
1: تعالى
7: وبركاته.
1: طبعا من حجر حديد مباشرة، أنت كرئيس كانتون يعني في مثلا مسؤول من كثير من القرى والشيوخ الموجودين، هل في نظامكم الإداري في بعض المشاكل نظمتوها عشان قبل ما توصلك الناس يقدروا يحلوا المشكلة قبل ما توصل رئيس الكانتون، ولا أي مشكلة أنت لا بد تتدخل؟
7: لا المسألة دي فينا أي ديسنترالي أي جلي بيشوف دي بلاش حقا بيجان حقا بالإمام وبيشوف شيء في مستوانا إلا نعم. كان هم من فاتم بصيروا مستوانا ريبريزنتاشن ريبريزنتاشن إيدي شغل جيس كان زلاج نوكي ريبريزنتاشن واي بوجي بخانا هو كله كومبوزي ميشو دي بلاش دول كان ما جدرو أتنداب بوجي بخانا لينا بانينا مع الإدارة كله الأنصام اللي يقول لي إنترانشير مسألة كانت.
1: طبعا أكثر الناس قاعدين بذكروا في المشاكل القبلية التي أسبابها مثلا الزراعة والبهائم وكذا، هل في أسباب آخرة تجيب مشاكل قبلية مثلا هنا؟
7: أنا في محل مشكلة قبلية مرة كان ماشي بنا مشاكل أساسية، المشاكل هاي هذا البهائم ماشي، هذا الزراعة ده مثلا مشكلة. وده كمان بكمبليكيتا الريزو سوسيو وهي كل شيء يسولون جروب دول يقول أهرتو بكان ده ما تخلو بهاي ما عندنا علينا، بكان ده زراعة عندنا علينا أراضي عندنا بالريزو سوسيو بورم الناس كمان بعرفوا بهرتو زراعة في المراحل وفي المنازل تل بكرير بروبلم.
1: سامش أيوة واصل نعم
7: شخص في سنسيبليزاسيون ورون كلام الريزو سوسيو ده ما تسموه
1: نعم شكرا جزيلا سيد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت، كن على الخط مباشرة على الهواء مباشرة من حجر حديد وخليك معنا إلى نهاية البرنامج. نعم معنا المستمع بكر من ديجيل، تفضل بكر.
8: الرقم الرزوع
1: بكر أنت معنا على الخط مباشرة.
8: وأنا معكم.
1: أيوة نعم نتكلم.
8: أنا نتكلم في المشاكل أنا كده كنت دول وسلطان دول.
1: ما مشاكلهم هم؟ مشاكل بين السكان وهم بدخلوا بهلو.
8: والله السكان نما هم المشاكل اللي هم دايرين فوقهم، هم السكان وعايزين نما دايرين مشاكل.
1: شكرا جزيلا بكر. مستمعينا الأعزاء أنتم حاليا مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الشادية قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء عبر الإذاعة الوطنية الشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. قاعدين نتكلم اليوم في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي، شنو بلعبوا السلاطين ورؤساء الكانتونات وأيضا الشيوخ الدور اللي بلعبوا عشان ما تبقى مشاكل قبلية بين القبائل والناس كله يتحاببوا ويكون سلام بين الناس كلهم. انتوا المستمعين اللي قاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة أو مثلا دايرين مداخلة تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53. المستمع داود يتفضل. داود من أنجار يتفضل.
9: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
9: الحمد لله طيبين ما شاء الله. الله
1: يسلمك. بخير تفضل.
9: الحمد لله.
1: نعم.
9: ده موضوع حساس جميل جدا.
1: هاي أنقص الصوت عن الراديو حقك شوية.
9: خلاص تمام.
1: نعم تفضل. كويس. أيوة تفضل.
9: بعدين أنا عندي ملاحظة شوية. بالنسبة للمشاكل اللي بتحصل دي المشاكل دي من زمان كلها قاعدة زي ما ذكروا الكنتونة لكن المسائل اللي بودوم هسه زي السوبريفي بودوم السيبي دول الناس دول لهم مزاجة قاعدين بأثروا في الشعب بحموشوا وعادين ده بحموشوا الشعب وعادين بلوزو دول وعادين بلوزو دول كما كان من زمن كل السابق ده الكنتونة دول قاعدين مشاكل ما عندهم أي مشكلة كلها بهلوها أسي المشاكل دي أكتر كده يعني خليه يفكروا لها شديد. ده بس أنا كلامي ملاحظة شفتها.
1: شكرا جزيلا داود على مشاركتك معنا في البرنامج. طبعا سيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور ايضا معنا مباشره على الهواء. اتفضل سيد عبد الكريم. السلام عليكم.
10: السلام ورحمه الله.
1: نعم، زي ما حاليا اكثر ناس يتكلموا باسباب بخلي النزاعات القبليه والمشاكل بين القبائل، انتم هناك في كانتون حقكم كانتون جونكور شنو نوع من المشاكل اللي تخلي بعض الامور تبقى تتوسع؟ السبب شنو؟
10: الاسم بالكلمه
1: كبيره شد
10: كانتون جونكور
1: غيرها. نعم نعم.
10: وقبل كل شيء نشكركم ونشكر
1: نعم
10: وخاصة البريزيدان ونائب البريزيدان محمد المطعي.
1: نعم
10: ونها روحي
1: طبعا. السيد عبد الكريم كبيرة ممكن تنادينا مرة أخرى عشان الخط رديء جدا. مستمعينا الأعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة، معانا أيضا المستمع علي عيسى من فرشة. يتفضل علي عيسى.
11: نعم السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل.
11: أول بالأول نشكر ضيفانك القاعدين من بيت ومعنا عبر التليفون القريبين.
1: نعم
11: المشكلة كل هي المشكلة ما ترجع في السهيب بس كان سي قاعدة الشغل كله ما سايل والظلم بس والله كده أنا سكرت أحرم الظلم ده النائب الآخر كان قلت تزالة ما تستفقوا وكان هم من بنفسهم كانوا عادلين وهم من بنفسهم ما كانوا يعني كيف بقولوا بسولوا كده والله هو المشكلة الناس عايشين من زمان. أنا مذكر أنتوا درستونا في التسعينات وقت داك ولا يندوكو قال دا إلي بلدت يبو ولا إلي بلدت يبو بنفسه قلسة قاعد دا يعني تاريخ قديم. انت نسينا لك هذه هذه مباهين اسمع شايلين عندك تاريخ علينا نعرفه كي
1: نعم
11: شغل كهاسة القبال وناس يعني زمان ما عندهم يعني بفرقوا ولا بعرفوا دا آلي من دا ولا شنو كان وليدهم بكام إن شاء الله خيطة اسمع لي خيطة كل في ناس الآخرين دا بجروا فوق الخانون وهسا كل الناس قالوا له كل شغل حساب ما في لون انا قالوا انت وكيل انت كلفك بالاداره خليه تكون زول عادل بس هو شغل المشكله بتاع البني ادم ما بيخالفه ركب البني ادم بيخالفه لكن بعد خلاف كمان خليه يكون يعني في ناس بعدين بشروا بين الناس اللي عندهم مشكله خليه يكون ناس عادلين ولا بشيلوا جهه ولا بقولوا بخلوا جهه يعني اي زول الكيس قد حدوده بجروه حسب القانون خلاص الاخر كله تكون يعني نادم كيف الثاني يكون اعلى من زول ما الاخر كل المشكله بتحصل في ناس بيشوفوا نفسهم اعلى وفي ناس بيشوفوا نفسهم هم قاعدين بيضعفوا هم دول ما بخسروا بقول انينا كل نهم نفسنا بالنهايه خلاص شوف اي ما خلافنا في شغل اخر وتفهموا ابو يعني في الناس اللي هم قاعدين بيقولوا هم بقوا قدام في النهايه يعني بيشوفوا الجهه بيقولوا وبدل هم يبقوا البيت بيقولوا بكون اسمى من المناصرين وده ما بيجي.
1: شكرا جزيلا
11: شكرا
1: فتحنا لكم الخط عشان تقولوا الشيء اللي انتم تعتقدوه معكم ان شاء الله. شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه عبر اذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وأيضا تعزيز التعايش السلمي بين السكان. ضيوفنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي من المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاري باقرمي. زي ما تابعت البرنامج برنامجها ممكن إذا كان في متداخلين أخيرا يقدر يتصل في نمرة التليفون 61 53 50 94 94 09 53. تتصلوا وتدوا آراءكم. قبل ده نعود للسيد نائب الرئيس السلطة المجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي. تعليقك شنو في بعض المداخلات والكلام اللي كان شيوخ من مختلف الأماكن اتصل؟
5: والله الشيء اللي أنا لاحظته بأن كالمواطنين ولا الشيوخ واعيين جدا ومدركين الخطورة والمصلحة لأن التعايش السلمي ده يكون شيء واقعي، بأن كلهم بذل جهد أين أنا بقدم فكرة وبدي الأسباب وبقول فلا بد. هناك واحد يقول لي أنا ندور العدالة، العدالة دي هي السبب الرئيسي في التعايش السلمي. الناس كلهم يدركوا أنت ما تكون حاكم وتكون بتان تشيل طرف وتخلي طرف الآخر، ده شيء عديل من الروايات. اثنين الشيوخ شفري ترانشنال ده ناس واعين، ده عملهم ومارسوا، لكن مارسوا حتى بطرق عدة، لأن مارسوا بأن كيف يعملوا عشان العافية تجي. سمعت الشيخ ده كان طوغان حجر حديد بأن كلم قال الريزو السوسيو ده هو عقبة، بأن بيجيب معلومات غلط وناس آخرين بيشولها بيأكلوا المنطقة، هو بيدخل بيقول كلام ده ما تسمعوه، أسمعوا نحن قاعدين عايشين معه وتسمعوه. ده شيء الحقيقة والناس عايشيننا، لكن الشفرية نسيونها ده ما بتبسيه إيديها ما يعني ما بتتنازل، فلابد تصعب وتمشي على منهج الأسر حاليا ده، لأن هذا شيء ضروري وتدخلات الناس دي كلها تدخلات إيجابية، وده أفكار المواطن وأفكار المسؤول التقليدي، ده الشيء الحال أنا لاحظته.
1: نعم شكرا. صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو مقرر عام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس، يعني لجنة وخطوه في السلطة العليا للسلطات التقليدية، المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، يعني دوركم مهم جدا فيما يخصنا التماسك الاجتماعي. قاعدين تسوي شنو حاليا عشان تعزز التماسك الاجتماعي باعتباركم مقرر عام للجنة؟
0: نعم شكرا. زي ما تعرف اليوم التماسك الاجتماعي في ما بين الشعب بصفة عامة ده شيء مهم جدا، لأنه نحن كسلطة تقليدية وكلجنة القائمة بشؤون الانسجام الوطني قائمين بدور كبير، خاصة عندنا برنامج لإنشاء لجان للإحتياط. لجان للإحتياط، وحتى لو مشكلة حصلت المشكلة يعني تتحل في أسرع وقت بدون سفك دماء. والشيء المهم جدا بعد إنشاء هذه اللجنة، كما تعلم اللجنة دي حطوها دعابوس قريب، لكن في الجدول الأعمال إن شاء الله في الوقت القريب من يعني في برنامجنا يكون في لجان في جميع الكانتونات، يكون في جميع الكانتونات. هسه حاليا في لجان حطوها قاعدة، لكن يعني في تقصير شوية. لجنتنا الوطنية هي كمان تجي دائم للجان القاعدة وتديها يعني فرصة علشان تقوم بدورها من أجل السلام والتعايش السلمي في بين الشعب.
1: شكرا جلالة السلطان. تقريبا نحن ماشيين في الدقائق الأخيرة للبرنامج، ونذكر المستمعين أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية التشادية موضوع السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي، شنو الدور يلعبوه السلاطين ورؤساء الكنتونات وأيضا الشيوخ عشان المشاكل بين القبائل ما تقع والتعايش السلمي يكون عديل بين جميع سكان هنا تشاد. ده موضوعنا اليوم، وحاليا وصلنا لتقريبا الدقائق الأخيرة. ندي الكلمات لضيوفنا القاعدين في مختلف أراضي تشاد، أصحاب الجلالة، رؤساء الكنتونات، السلاطين القاعدين حاليا بسمعونا ومشاركين معنا مباشرة على الهواء. نتجه إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. سيد السلطان، كلمتك الأخيرة ورسالتك لشعبنا سلة.
12: شكرا كثير لبرنامجك. وكان كل ما وقت تهر شهرين تسولين برنامج جلسة بدينا فكر كثير لدرو نشاركوا فوق. وكلمتي الأخير أنا نقول نبذل الجهد للتوعية، بس أقول قاعد نسوي توعية لكن نسوي زيادة. لأنه الشعب حقنا أكثر فوقين دؤمين ما فاهمين، وكان نزود التوعية الناس كله بفهموا زي حتى حاليا فهموا شيء المشاكل خفة. وكذبت أنا وسيئة هدية الأخير.
1: شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج من مدينة بوزبيدة مباشرة على الهواء، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم من بوزبيدة سلطان درسلة. نتجه إلى السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا بمحافظة أبو تيور. السيد عبد الكريم كبير، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب كانتون جونكور.
13: نعم وأدونا توجيهات، وكان من قبلنا أي ما واحد في طبعاً فقال لمينا شلوخ التقليدين وحجينا بالدور الملعب وطوالي جمعنا في خدمة، وممكن بالتوقيع التوينا بالجهد التوينا قدرنا شاركنا وحلنا مشاكل كثير. إشان دا نشكر كثير ومش الماء زملان بهجو، لأن إنسان زيدا بيساعدنا كثير، بيساعدنا عشان نقدروا نرجو فكر ونقدروا نزيد التوعية للشعب. الدور حقنا والموضوع حقنا أننا أشوق التأخذي دائرين دائما وأبدا أشعادين بإيكي والسلام
1: بالآخر. شكرا شيف دي كانتو، شكرا جزيلا شيف دي كانتو عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، كنت معنا من محافظة أبو طيور. نتجه مباشرة إلى السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي. سيد حسن إبراهيم، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب حجر حديد.
14: قبل كل شيء نشكر لبرو أنا عشكان كارتين جمنا وأشكر الناس. أنا ما قدروا صور البروغرام ده. البرو عشكان قدر لقاوك وانتو فتو بروغرام وشاركتونا. ألوم يعني كل السلطات التقليدية أنا شاهد كل سجل بسموه في الراديو ألما يدر معنا كل بسماء يكون على عجينة ده. دونك نتمنى دا يعني فترة يكون اليوم كانتون كي سلطان كي أمباك سلطان كي هو بكان الماسي كل كوميدي أنتو كوميدي لجنة دايش يصير ميدا خليه وانتو
1: نعم
14: يكيد يبقلوا مشاكل بس ترايز انفرطا وكلام رجل سوزيو دا من الناس يستمع المفضل الجمعة يسمى كلام رجل سوزيو.
1: نعم شكرا شكرا جزيلا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتو حجر حديد بولاية وداي، كنت معنا مباشرة على الهواء من حجر حديد، نشكرك شكرا جزيلا. نتجه مباشرة إلى اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا من ولاية شاربة جرمي. السيد اللوان كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب بخصوص التعايش.
15: أنا أشكرك كثير في ثاني سؤال قدمت ليلة.
1: نعم
15: أنا أعلم من شد كانتون أعلم من دي 56 شهر.
1: نعم
15: أنا عمري 14 سنة.
1: نعم
15: يعني معنا شاب ديكانتو يعني في كلام معنا
1: يعني 50 و6 سنة انت شاب ديكانتو
15: 50 و6 سنة انا عمري 14 سنة انا لما شاب ديكانتو
1: وحاليا
15: شاب ديكانتو حاليا بكل
1: نعم ايوه كلمتك الاخيرة
15: انا في الانتظار شبيت على سنة شريفة غريبين
1: نعم.
15: انا مسيح حيانا كل ما يجب كلام عن فنزيفة سنة الشعب بس يعني تهيز بسلمة بس عن المشاكل
1: نعم
15: ولكن الشعب ولا يمان نومه
1: نعم
15: نخدم ولا شعبنا ولا وطننا الشعب كثير وقت سلينا بكان شيء بيجي مشكلة شبه تقطع فرنك كذا كان قال كل كذاب كل الناس زعلانين ما ندور شغلنا
1: نعم شكرا شكرا الله يوفقكم إن شاء الله شكرا جزيلا اللوان هارون بالي
15: أخوانا جونا من برا كل خليه نقول مرحبا خليه يقول ما عنده أي مشكلة لكن دور عارف نقول
1: إن شاء الله شكرا سيد اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة جرمي كنت معنا مباشرة من لينيا. السيد المقرر العام صاحب الجلالة سلطان محمد موسى بيزول مقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية كلمة أخيرة.
0: نعم شكرا الكلمة الأخيرة زي ما تعرفون سكان تشاد أكثر من 80% هم ريفيين ولهذا السبب نطلب من إخواننا السلطات التقليدية بصفة عامة خلي يكثف الجهود من أجل التوعية والوقاية للتعايش السلمي فيما بين المجتمع.
1: نعم
0: شكرا.
1: السيد النائب رئيس السلطة العليا لسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك بخصوص التعايش.
5: أخي عبد الصالح نشكرك كثير.
1: نعم
5: وأنا نشكر الشيخ تراديشنال لمداخلته مداخلة كلها قيمة وعندهم نية عديلة إن شاء الله يعني طمنونا التوعية والبلد كله في خير نحن كنا نعرفه مثل ما هم بعرفوه ونطلب منك عشان تلبوا دعوتهم
1: نعم.
5: مرة
1: نعم.
5: عشان البرنامج يتكرروا
1: نعم.
5: وذاته بكل اللي مساعدنا بورتي ميساج للتوعية نعم. لشعب تشاد كله شيوخ خارج بدخل في مداخلة وإدوا رأيهم والمواطن ذاته بيفهم بدين راينا نستفيد منه.
1: نعم شكرا شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. شكرا جزيلا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزول مقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نشكر أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا وأيضا السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا من ولاية شاربة جرمي. ونشكر جميع المستمعين التابعونا في برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم زي ما كلمناكم السلطات التقليدية ودورة في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني أيضا زينب محمد طاهر الفنية وأيضا كويان كريو وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موعدنا في يوم الخميس المقبل بمشيئة الله في موضوع آخر في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة الحلقة دي ندور نهج فيها في الفحص العام أو ما يسمى بإكزيما جنرال. كثير من الناس كل ما قعدوا فترة يمشي يسووا في اللبتان فحص عام, وبعض الناس كمان ما يمشي في المستشفى إلا كم بيجوا مرضان حتى يمشوا. عشان كده اليوم نحن جينا في مستشفى الشفاء وقابلنا الدكتور عبد العزيز محمد طبيب عمومي وشغال في مستشفى الشفاء. بدور نتكلم معاه في أهمية هنا فحص الطب العام, وكذلك الإنسان مفترض يسوي فحص عام دبت كم فترة. وقبل ما نجي نقابل الدكتور في مستشفى الشفاء عملنا جولة وقابلنا عدد من المواطنين عشان نشوف رأي هبهم.
1: نعم طبعا قال نسي فحص عام غالبا كبه 3 شهور خلال نسي يعني تحليلات عام كده نشوف عندي شنو بوجاني, وكذلك كمان نشوف الشيء إذا كان أنا مريض كمان ممكن نعالج نفسي قبل ما أنا قتيت في من المرض. يعني
0: من الفحص اللي تسوي ده أنت لقيت فايدة منه؟
1: نعم طبعا فايدة يعني صحة لي أنا بعد الأحيان نشر بجسمي تقيل, وكان سويت الإكزامين قد يكون عندي بالي كمان نشيل دواء أنا بالي, وبعد الأحيان كان يقول لي عندك تيفويد كمان نشيل دواء أنا تيفويد, فمش إن أنا هسه ماشي. وغالبا السكر كله كل شهر نشيف, هل يعني السكر ارتفع ولا قاعد في محله تمام كمان نشيف صحتي إن شاء الله.
0: أنت كوصيتك شنو
1: للناس اللي ما بيسووا ده عشان يمكن يسووا فحص عام؟ والله أنا نوصي لإخواني التشاهدين كلهم ده واجب إنساني تحافظ نفسك من الأمراض. يعني كل شهر تمشي المستشفى يعني شغل تافه بس تم تكفيه ويسوي لك تحاليل تشوف نفسك هل انت نسي ولا ما نسي. يعني نوصي اخواني الشاهدين خليه يجي المستشفى ويشوفوا نفسهم قبل ما يقتيت من الامراض ان شاء الله.
2: نعم قاعد نسي فحص العام.

0: كلام ضمان الصحة كده بس فكان يقول سو هذا من باب الطوية ده عديل مرة وقت لا عشان انتي تفكر في أغذية أنا قبل تتناول ده ويعني شنو سكريات أنا قد زيادة ولا ما زيادة لا عشان مرضك يوم جالك كله تقدر تستقبلها وتقدر تشيل لها هنا قد ولا قبل هو كي يدخل في جسم ده بزيادة كنتي وفحص عام ده هو عديل مرة لصحة أنا قنتي له ده عشان ليه تنظيم أنا أغذية أنا قنتي له من باب السلامة ده الأفضل في سي أيما شهر أو أيما ثلاثة شهر على حسب الاستطاعة كي كنا ويوم تسيدة سي فحص عام كي كنا وده الأفضل
1: وصية شنو للناس اللي ما بيسووا فحص عام ده
0: وصية حقي أنا ده الأحسن نقلب سو ليه ما يعجزوا فوقه عشان عجز اليوم ندامة الغد أنت ولم كان يجي سلام باكر تندم للده أحسن تسوي تراجع كي كنا وأنا ننصحك أخي كان أختي كان أخي كله تسوي الفحص ده لا عشان تشوفك أنت أحوال أنا أنت ده كيف كي قاعد تسوي ده مرض الواحد خسر خفيف خفيف ده كله ما بكره بنقدر كي كني وده الأفضل
1: مرحب بك سيد عبد العزيز محمد في استديو راديو تشات
2: مرحبا
1: في البداية دكتور ممكن تكلمنا الفحص العام ده معناته شنو
2: الفحص العام ده هو كشف عام المريض يجي لك يقول لك ندور كشف عام لون تستقبله تشيل تنسيون حقة تشيل وزن حقة كيلو حقة مرات تشيل تاي حقة تشيل الدرجة حرارة حقة تكشفه تخطى في السرير تكشفه تاك تاك تاك تشيفه وبعدها تنتي بيلان كانتوا البيلان ده كان من الدم من الراجو كل تنتليا وبعدها يمشي يسوي بعد كان النتائج تلو كان انت تجي تشيفه
1: كثير من الناس للفحص العام ده ما قاعد يسوون أهمية حقة شنو في صحة هنا إنسان
2: الفحص العام ده هو مهم ده معناته شنو يخليك انت المريض ولا زول الجد للدكتور ده تلقى ايدي في جسمك شنو العديل شنو ما عديل كل تعرفه وكان عرفت بدري ده العلاج كله بعدين يكون سهل لكن كم ما قاعد يسأل بيلان دي سانتي وكي تجي إلا كيوم مريض وكذا العلاج كله يكون شيء صعب والثمن كله يبقى تقيل وكي دونك وقاية وهو زيادة ده كان البيلان ده يخليك تسأل وقاية بدري كي يقول لك ها انت ده عندك وزن هناك ده تقيل كثير فكر لوزنك كم ما تفكر لوزنك ده أمراض قلبية ولا أمراض هنكلة ولا كي يشيبك دونك أوقات دونك خلاص يخليك أنت تشيل وقاية هناك وتجتنب شغل الليزك لوزن دي يبقى زيادة ده تجتنبه ولا يقول لك سكر هناك ده مرتفع جينا هسه سوينا ما دخل عليه سكري لكن جاي يميل عليه السكري دونك أوقات خلاص تقبل ده كان تشيل وقاية هنا لما تدخل في المرض وبعدين يبقى صعب شيء الكمبليكاسيون
1: مثل بعد كم فترة الإنسان يسوي فحص العام ده
2: والله سيلون الريكومنداسيون ده وهلو ده بعد 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنويا كما ما فيك كل سنويا ده كان نادم تقدر تسير بيلان كي بعد بيلان دي سانتي دي يكون عديل يقليك تلقى إيدي في جسمك كي هل جسم ده ماشي عديل ولا ما عديل هو العربية ذاتك الوتير ذاتك لازم كان تسير فوق ريفيجيون عديل ده اسمه ده دونك الجسم هنا الإنسان كله ومشي ده بس كان انت تراقبه بقريب ده كيوم بعدين أبا كله علاجه ده يبقى ساهل وما عنده كومبليكاسيون زيادة. لكن كما ما قاعد تراقب ماشي بس ماشي ده يوم تجده يكون صعب.
1: بعض الناس مثلا الفحص العام ده ما بيسووا عشان يقولوا غالي مرة كده. انتوا في ميدان العمل ده تشوفوا كيف ده؟
2: والله مرات ده أحيانا هو صحيح كلام ده نادم اليوم لبهيل ده شيء صعب. تجي بس تقول تسي بيلان دي سانتي ده كما ما أثرت قلبك ده ما تقدر تسوي. لكن هو الحلو ده كان تقدر تسوي ده يكون عديل يساعدك عشان كيوم وجد ده علاج ده يبقى تقيل كان ماشي بدري كي انت قاعد تشيل الوقاية هناك ده كان بعدين وجد كل ما يبقى صعب زيادة اي صعب يكلفك لكن سنويا ده نادم تبرمج وتسويه في بلدان الآخر ده بيجي له مشي سيستماتيك وهسه في انجمين وكل الشركات وادين ده فيهم ناس شغالين في عمل اللي يقول لك سنويا ده لازم امال هنيدي يسولم بيلان دي سانتي دونك خلاص كم بعد صوت البيلان دي سانتي ده خلاص ان ده مشكله كل يقولوا لي هاي فلان انت مشكله هناك ده زي ده تجتني من ده وخلاص مرات ده بعد الاكزامين بيلان دي سانتي ده الناس كورينا شغل ما عديل لجينا ده بعد فترة كان قبل لك يقول لك دكتور خلاص أنا كي حسيت بنفسي كي من شغل ده وروتني وخليته ده جسمي

0: خير فوقي دونك دوكو من الفوائد هنا البيلان دي سانتي
1: مثل الانسان كي ما يقدر يسوي فحص عام ده شنو كي الامراض مثلا خطيره مره واكي عشان يسوي له ده في كل مره ده
0: والله هو حاليا ده من الامراض الزياده كي يعثر معايا ده الناس الكبار السكري التنسيون وامراض هنا الكلى هم دول كل كي كان بدري بس انت اكتشفوا اللي يقولك ده ما توصل للكومبليكاسيون للصعوبات يتعبوا معاك كان في هبوب كل ينتوب وكي ما توصل لكن كم ما قاعد تسوي فجأة كمشي انت عندك سكري ما تعرف فجأة كبز وجيت جيت اللي جو مرتفي مرة واي اكون دستاك في كوما ولا شون واي دونك التكلف كو حق كله يبقى تقيل دونك الناس الكبار في السن ده كان عندهم استطاعة يسوي البيلان كان سنة كله يمشي للدكتور يشيفة يسأل يكشف هنا قلب يشيل الضغط حقه يشيل السكر حقه يشيفة كلى حقه في بقى كان دي انتي تو يا تو ديسيجن كلي البعد من الكومبليكاسيون
1: بالنسبه للفحص العام ده مثلا للناس الصغار والشباب والكبار كلهم سوى بس ولا مثل الشباب والصغار ده يسوى اكثر من الناس الكبار
0: هو طبعا الايال الدوغا كله لازم في بلدان الاخر ده عندهم البيلان البيدياتر قاعدين صغير منه اللي في 6 أشهر يشيف البيدياتر حقه في 9 أشهر يشيف البيدياتر يجي في 11 شهر كلها لازم يشيف البيدياتر في 12 شهر وكان جاي كبير كلها لازم يشيفها بيسك عندنا انومالي نقولوا يا تو حنا الصغير كان جاي كبير دو حاجات وادين امراض وادين يقدر يا كبير فوق جاي ديفورماسيون دول ولا كي دونك كان جاي يشيف بيدياتر ولا يمشي دكتور ولا صغير مش الجاي اخر ما جاي حجي ولا يسمى لي دول كي كان الفامي لا هذا كله يقدر يودي لي دكتور ده صغير ده تم وقت مش اللي مشي ده سنة مشي ده لكن ما جاي يقدر يروح ولا ما جاي بحجي دونك الدكتور يشيف المشكلة شنو هل شغل ده عديل ولا ما عديل وخلاص يخليكم تشوفوا بريديسبوزيشن هنا وكان شغل هنا علاج كله يقول لك لا شغل لا لازم نعالجه كما هنا علاج كله يقول لك لا هدى خلاص يكبر فوقه ولا كله يخليك المهم تشيل وقايك والجن كله لازم يسوي الاكزامين يسوي البيلان ده هسه امراض وادين هيباتيت سيدا VIH وادين ده عندهم لكن ما يعرفوا يجي يقول يدور ينتي دم اخو مردان ولا كي بعد يجي سودا يقول لي انت مردان ما تقدر تنتي دم دونك وايد ده هو تاريخ اكله بتهد ما عنده خبر دونك كم بدري بس جاي يمشي يا اخي انا ندور سولي بلا انا VIH انا ده قاعد في خطوره ولا عندي ريسك وايد مشي ده لما في دم ولا شغل وايد ده يخليه يشيل الديسبوزيشن حقه ويجي كان اللي جو كله خلاص تريتمان جاي يخطوه فوق بدري ما يلقى كومبليكاسيون بعدها
1: بعض الناس مثل بيقولوا فحص العام ده ما عنده فايده عشان نادوا انت تحس بالمرض حتى تمشي قبل ما تحس ده ما تمشي بيقولوا ده ردكم شنو انتم؟
0: لا لا لا نادوا ده ما تقول انت جاي رايخ بس تقول قال لا انت عافي امراض وادين ده نقولوا مالادي لاتانت هو بيصير بتشيت بيصير بتشيت يوم يرمك ده خلاص ويصير في حات وايد شيء كي كومبليكي دونك كلام الناس بيقول لكن ما في دربك كان نادم عندك استطاع ده شك 6 أشهر ولا سنة كده أمشي قول سولي كنترول كي سكر حقي ده كيف ولا تنسيون حقي ده كيف ولا أمراض هيباتيت VIH كما والدولة راقو قولي لكن تقول ما عنده انتري ده ما هو
1: وبعض الناس كمان مثل يخافوا كي واحد بدون ما يحس بمرض يجي يسوي مثلا فحص ده يخاف كي يقول له عند الأمراض خطيرة مثلا زي السيدة وكذا كله يقوله ده انتو كأطباء ده وصية هناكم شنو اليوم
0: والله وصية حقنا ده نقوله الخوف ده هو جاي نادم تخاف وكذا جاي لكن الأفضل والأحسن ده كم مشيت سويت الكشف ده آخر لكن كان تخاف ده تخاف لمتى ما يبقى ما تقول هو يجي يوم رجو كيوم مرق ده يبقى صعب دونك كان خوف هناك ده خليته ومشيت انت مشي عندك شكك كي شغل وايد ما عجبك ولا كي مشيت شافوا لك بدري ده علاجه كله يكون سهل وما يكلفك زيادة لكن كان انت خوف ما مشيت بيم يوم رماك ده علاجه ده يكون صعب ويكون تقيل والتكلفة كلها بالتاني يبقى كتير مرة وايد دونك الوقاية ده هو خير من العلاج مش المغاب بقوله
1: خلينا قاعدين في نهاية البرنامج وصية هناك شنو للناس عشان يجوا يسوون للفحص العام؟
0: والله وصية حقنا ده نقول لهم خلي يحاولوا، الحياة صعبة لكن نادم سنويا ولا 6 أشهر كي تجي كبس تشيف جسمك كبس كيف قاني هيس ولا شنو هقيمة عديل ولا كده مهم مرة وايد. وأنينا لسه ما دخل لنا زيادة ما قاني، لكن في بلدان آخر ده الناس فاهمين الموضوع ده بدري الوقاية، بس بوكو بليس لا بريفانسيون ده وزيادة من العلاج. دونك بدري بس نادم عندك استطاعة تحاول كتجي كان 3 شهر ولا 6 شهر ولا سنويا كقولة تسوي ده يكون أحسن يساعدك لك انت، عشان كيوم مريض قبل جدا مرات ده يكون صعب ما يعرفوا شنو عندك زمان وكي، لكن كان مش البدري كي انت تعرف عندك تانسيون عندك دواء قاتي شيلة يوم تجي اللبتان ده تقول انا ده دواء اول كل عندي دواء مش إلا قاني شيلة، وكيفية حقه كل دواء مش إلا قاني شيلة، حتى كان سكري كل لا انا ده دواء عندي سكري دواء مش إلا قاني شيلة، وحاليا ده حسيت بشغل مش إلا ده يخلي للطبيب ذاتك يوم انت تجي تلقى ده خلاص يكون عندك ايدي في شغل الجباب وشنو اللي استعمالها ولا ديسبوزيشن حق اللي يشيله ده يكون سهل. كمان مش النادم يجي بس شيء ما معروف كبس يجي وكدابة من جديد فوق كل دوسيه ولا كي كارنيه كله ما عنده، مرات ده الكارنيه ده ذات مهم ناس واجين ده كارنيه ده عنده 10 كارنيه بكان ما شاء، لكن هو كارنيه ده من الواجب ده يكون عنده كارنيه واحد بس، كارنيه الواحد ده تمسك عديل تخطه كم ما شاء الله بتنجيب ده تخطه كيوم ماشي تاني مرة كلها تشيله عشان دواء الأول كتبه لك المرض الأول كله يخلي للدكتور يعرف شنو مرضك الحالي وشنو الكومبليكاسيون يساعد زيادة.
2: شكرا جزيلا، جزاكم الله خير وإحسان.
1: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع الفحص العام، وذلك مع الدكتور عبد العزيز محمد طبيب عمومي بمستشفى الشفاء. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عبد الله توش وبني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: لا لي بوبلاسيون سوسال مو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.
0: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نجمع نادر الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم. أسعد الله صباحكم بكل خير وطاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد المستمعين والمستمعات رغد تعافي أي للي شنحلكم من تقول الجلد. شكرا كمان بعد ما قدات أحلى فترة مع زميلي نجلم بيت بام لبابا دي فيفي. نقول لك إن شاء الله بون ريبو ولا بيتي فرير يا غنائيب وأهاليا كمان سنوي ولا ويانك كريو هو كمان نجشر الخيادة يواصل لغاية الساعة 3. تجهيزه تقديم البرنامج الكوماندان دي بور بإجريك لدي فرانس عبد الحدي محمد تصالي بابا يارو وكل البرنامج ده كمان قريم بيتلقوا في تهي تشرف بابا بعد ميسا يكو كالكال على جنرال أنا الشين ناسيونال. مرسي أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام، نتمنى أن تقدموا معنا أحلى فترة خلال الوقت اللي نقضيه معكم. سوين نوقف الإشارة ونسمع كمان أول فاصل غنائي، بعد الفاصل الغنائي كمان إن شاء الله أيوة طوالي تسمع البلاغات الرسمية تسمع الدعايات، وبساعة 7:15 دقيقة كمان أسرة التحرير تقديم قراءة نشرة الأخبار. أعزائي المستمعين والمستمعات، فنتمنى أن تقضوا معنا أحلى فترة. يلا كابين تقني

أستاذ المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غديو تشات. بعد ما سمينا الفاصل الغنائي من الفنان التشادي محمد علي إدرسيلا، نجي في داخل الاستوديو ونبدأ كمان ببلاغتنا. أنا اليوم ما فجر الإدارة إنت للشؤون الغذائية التابعة للوزارة إنت لاستصلاح الأراضي السكن والتمدن تترو من الناس النتر لكم أسمائهم ديل عندهم مناقعات في أماكن مختلفة ونقعاتهم ده عندها مشاكل، وترو منهم كمان عشان بمشوا في الإدارة أنا الكادستر بأوراقهم. هم السيد عبد الكريم حسن جرما عندنا نقع في كاركية كاركنجيري سكسيون 1 إلو 36 لو 26. السيد تاير عمر خميس عندنا نقع في كاركية مشاقة سكسيون 1 إلو 76 لو 12. علي آدم ابني عند نقع في كاركية حل هجاج سيكسيون 3 إلو 12 لو 5. السيد محمد فضل عند نقع محمد فضل جنبه وهارون وارمي عندهم نقعتهم في أمسنيني سيكسيون 1 إلو 117 لو 9. ومدام مريم يعقوب عندها نقع في كاركي هرنجاجي سيكسيون 3 إلو 95 لو 23. مدام كالتوما سماين تغو عندها نقع كذلك في كاركي هرنجاجي سيكسيون 3 إلو 95 لو 24 25 26 و 27. إبراهيم مكي عندها نقع في كاركي هرنجاجي سيكسيون 3 إلو 95 لو 28. السيد محمد إدريس إسماعيل عند نقع في كاركي هرنجاجي لو 13 14 15 و 16. مدام فاطمة النور يوسف كذلك في هرنجاجي لو 12 و 14. مدام حليمة إدريس يعقوب كاركي هرنجاجي لو 16 18 و 20. السيد محمد كاركي هرنجاجي لو 21 و 22. محمد أحمد صالح هرنجاجي إلو 15 و 17. السيد عبد الرحمن حسن محمد ومدام أمونة آدم سوغي عندهم مناقات في كاركي الاماجي دا سكسيون 4 إلو 24 لو 3 و 5. السيد أحمد عمر إبراهيم عند نقع في كاركي غاسي سكسيون دي إلو 23 لو 19 وأخيرا كمان السيد بشارة هارون عند نقع في كاركي جينيبور سكسيون دي إلو 206 ولو 4. كل الناس اللي كان ترين أسمائهم ديل خلي بمشوا في الإدارة هنت الكادستر بأوراق هناهم عشان البلاغ ده هو كونفوكاسيون. بلاغنا 40 أسرة موسى ولا الدالو يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل لجميع ناس الإرفي عشان بهدروا في صرخة 40 يوم. أنا أخو جبرين موسى تكون اليوم يوم الجمعة في الكنابو حلة بلا محامي موسى أسرة موسى ولا الدالو اليوم الإذن يبلغ لكل الأهل البر والداخل وكل الجيران عشان بهدروا في صرخة 40 يوم. أنا أخوهم جبرين موسى تكون اليوم يوم الجمعة في حلة الكنادو حلة بلا محامي موسى أسرة اللمين صالح يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي عشان نبادروا في صدقة أنا 40 يوم. أنا ولدهم سالي هسيني بتبقى كمان اليوم يوم الجمعة في هلة أفرق هلة بلامة هارون أجيت. نكرر أسرة اللوان سالي لما ليزين يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي عشان بادروا في صدقة 40 يوم. أنا ولدهم سالي هسيني بتكون اليوم يوم الجمعة في هلة أفرق هلة بلامة هارون أجيت.
اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. الساعة 7:12 دقيقة.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان داخل الاستديو الساعة 7:15 دقيقة مستمعات في كل الأراضي الوطنية كادية هذا الوقت اللي تلقوا فوقه نشرة الأخبار انت اليوم باللغة العربية الدارجية مع زميل بكر حسن بخاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل عبد الحادي محمد صالح وبيارو. صباح الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار من اليوم 17/1448 هجرية ونبدأ بالعناوين. مجلس صنع وزراء تحت رئاسة تحت رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو. المجلس ده بيجي أمس الخميس مجلس عادي. نائب رئيس الجمعية الوطنية دكتور دافيد أودينغار استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لإفريقيا المركزية. الوزير هنا الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة استقبل في مكتب المدير العام لاتحاد الروادي الإفريقية غريغوار نجاكا. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديل ناوين إليكم باب التفاصيل. مجلس هنا وزراء تحت رئاسة رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو. المجلس دين أقدت أمس. المجلس درس وإتمت بخمسة مشاريع هنا مرسوم وواحد أورتونانس. في وزارة العدالة وحقوق الإنسان المجلس درس وإتمت بالمشروع هنا المرسوم البقدي تعيين هنا كاتب أي نوتير في الأسماء أنجمنا. في وزارة التعليم العالي والتدريب المهني المجلس درس وإتمت بمشروع هنا المرسوم البنزم أمل هنا المركز للبحوث الجامعية السينو. في وزارة الجيش المجلس درس وإتمت بمشروع هنا أوردونانس البأسس فوق هيئة هنت الجميب. في وزارة هنت الطاقة المناجم والبترول والجيولوجيا المجلس درس وإتمت بثلاثة مشاريع هنا مرسومة اللي بتكلم في الطاقة المناجم البترول والجيولوجيا. وقبل ما يختم كمان رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو كلم باحترام سلم الإدارة التفاهم التضامن والتعاون في الأمل أم بين أعضاء الحكومة. الخبر ده إن شاء الله نرجع فوق بعدين في جرائدنا البجو. نائب رئيس الجمعية الوطنية دكتور دافيد أودينغار نغاري مادين استقبل الممثل الخاص لأمين العام هنا الأمم المتحدة لإفريقيا المركزية محمد الأمين سويف كبير هنا المكتب الإقليمي هنا الأمم المتحدة لإفريقيا المركزية. الرجال الاثنين كلموا بالأمن هنا البشر والتنمية في الإقليم. الوزير هنا الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد استقبل في مكتب المدير العام هنا الاتحاد الروادي هنا إفريقيا غريغوار نجاكا وكلمه بقوان كفاءات الصحفيين من أجل تحسين جودة هنت الأخبار مثل التغيرات المناخية ووقاية هنت الكوارث الطبيعية والتواري البشرية لأن الصحافة عندها دور كبير وقال عندها دور كبير وفعال في توعية السكان قدام الحالات مثل دي وطلبوا من الصحفيين خلينتوا الأخبار اللي عندها سند عشان بيقوي مهنتهم وبيشاركوا في توعية السكان وفي الأخير شجعوا الصحافة القائد دائما وأبدا تخدم وتنتي الأخبار للمواطنين. أعمال انت النهار هنا التفكير في قوان التعليم الآلي التدريب المهني والفني كملت في وزارة الشؤون الخارجية ومرقوا كمان بتوصيات ومتطلبات اللي بتدخل وبتقوي وبتنتي المنظر الجميل للوزارة التعليم الآلي البحوث والتدريب المهني. الوزير دكتور عن التعليم الآلي دكتور سيتاكا يومباتينا ختم أعمال حنا الورد. في بيان صحفي من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قالت هي بتأيد الحكومة بالقرار الشالتة وانسحبت من المحكمة الجنائية لحقوق الإنسان اللي بيسموها CPI وبتشجي الجهود القائمة بها الحكومة التشادية من أجل قوان كفاءات العدالة الوطنية من أجل حققان حقوق الإنسان. البيان بيقول اللجنة هي حقوق الإنسان بتقدم مع الحكومة القائدة تنتي كونفيانس الصغة لمواطنينها داخل مؤسسات القضائية. ومن ناحية آخر كمان اللجنة من حقوق الإنسان CNDS بتأكد تضامنها وإرفانها للحكومة الجادية اللي هي دائما بتكلم في الحوار السلمي داخل المؤسسات والتعاون البناء مع الجميع المواطنين وجميع المواطنين هنا الإخليم والدوليين من أجل تطوير العدالة اللي بتجيب العافية واحترام حقوق الإنسان والوفق. فده البيان المدى فوق رئيس هنا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلنغار لارمي الشاك. ورشة إخليمية هنا قوان الكفاءات للمهنيين اللي بخدموا في مجال هنا الصحافة في البلدان هنا البحيرة هنا لكشات كملت هنا في الأسيما جمينا وختم الأعمال كمان الأمين العام النائب هنا الوزارة هنا الإلام زوتاني دبا مرت. بيجي في المهيل هنا الاسباس اللي بيسموه فيستا افريكا المنتدى الثاني اللي بيكلم في مشاركة انت المواطنة للحكم الديمقراطي في تشاد والبداية كمان انتهى. الناطق الرسمي باسم الإطار التشاوري هنا المنظمات انت المجتمع المدني ماجيتيل سيم سوفيرا الزميل عبد الرحمن ميكايل مومين والتفاصيل.
2: مشاركة المنظمات للمجتمع المدني والمجتمعات المحلية للمواطنة والحوكمة الديمقراطية في تشاد ده الهدف الرئيسي من انطلاقة المنتدى البضم كثير من المنظمات للمجتمع المدني والشباب والمرأة ودل يناقشوا ويحددوا المشاكل. المقال التخلي مشاركة منظمات المجتمع المدني في جبهة الديمقراطية والحكم الرشيد في كلمته بالمناسبة قشم الكلام هنا إطار التشاور عن المنظمات المجتمع المدني ماجيل تسيم سافاري وضح بيكون المنتدى ده ببين أن نتيجة إن دور المجتمعات المدنية حول الحوكمة الشاملة والشراكة بيكون الديمقراطية ما تجي إلا من خلال الحوار والمشاركة والشفافية. وقال نطمح لبلد بيشارك فوق كل مواطن في إطار الشأن العام بكل حرية والديمقراطية. نذكر بكون الممتدى ده بيستمر لمدة 3 يوم ويمرق فوق بنتائج عديلة تساعد في دور المنظمات المجتمع المدني حول جيبنا الديمقراطية والوحدة الوطنية.
1: الرئيس هنا المجلس البروفنسيال هنا وداي بالنيابة إلياس هارون مطر أنت مؤدات هنا خدمة للهيئة الوطنية للأونماء هنا مدينة أبيشي من مدينة أبيشي محمد علي محمد أمين.
3: الهدف هنا الزيارة هنت الرئيس المجلس الولائي بالإنابة إلياس هارون مطر للإزاءة انت أبيشي جاء عشان يفقد أحوال حنا الصحفيين القاعدين بخدمه وكذلك ناقش معان في عدة مواضيع القاعدين بيواجهوا. بالافتتاح على الكلام بالمناسبة مدير إذاعة أبيشي الإقليمية محمد حسن نصر الدين قدم الحالة عند العمال للمسؤول. بعد كمان كلموا بكل الصعوبات اللي قاعدين بواجهوا العمال وحتى نقصان المؤدات اللوجستيكية. شان الكلام بالمناسبة الرئيس بالإنابة المجلس الإقليمي أنوداي إلياس هارون مطر فسر الأهداف عن زيارته وقال لك كمان بتنكتي في نية السمحة أن المجلس الإقليمي عشان يجي يسمع ويشيف الحالة أن الصحفيين هنا أنمانا بشي والظروف القاعدين بخدموا فوق. بعد ما سمع واحد إلياس هارون مطر تأحد قال ده بدخل من إطار في إطار للتنمية الاجتماعية وكمان يقدموا الطريقة للسمحة عشان دائما وأبدا أنما تقدم بكل رقة وإرفان. بعد ذلك نذكر بك الرئيس المجلس الولائي أنت برميلين هنا غزوال دار رغم للصعوبات القاعدة تواجه الإذاعة للإنقطان الكهرباء الطيار الكهربائي القاعد كل مواكد ببقى وده كمان يسمح للصحفيين عشان يخدموا بكل رقة وكل أمن. مثل ده كمان إلياس هارون مطر أحد قال كذلك بيجيب أشياء آخر كل عشان يساعد بيها إذا أنت بيشي اللي كمان دائما قاعد تقدم في مصلحة على البروفنس. راديو بيشي محمد علي محمد أمين.
1: الساعة 7:26 دقيقة في منطقتنا والداي قبل ما نختم نعيد العناوين. مجلسنا وزراء تحت رئاسة رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي نوبيجي أمس ودرس 5 مشاريع. الخبر ده نرجعه فوق إن شاء الله بعدين في جرائدنا البجو. نائب رئيس الجمعية الوطنية دكتور أودنغار دافيد دانغاري مدين استقبل الممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة لإفريقيا المركزية. وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد استقبل في مكتبه المدير العام عن الاتحاد الروادي عن إفريقيا. وفي النشرة تطلب سموتو أخبار أخرى دي النشرة إن اليوم 17/04/1448 هجرية القراءة الحكومة بكرة سنبخاري بمساعدة من المهندس سنوي كويان كريو. النشرة إن شاء الله تسموه بعدين للساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإزاء مع الزميل عبد الحادي محمد صالح بابيار وهنا نجمعنا راديو تشاد. مع السلامة تيات قيلي بالأرض.

السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي جات بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع زميل بكر حسن بخاري، فنجي في داخل الاستديو ونبدأ كمان ببلاغتنا عن الهزين. السيد حسين، السيد بكر زولي، عبد الرحمن زولي، الحاج حسين، سيد بلامة، بكر هارون، الشيخ عبد الله إدريس، جوجة الحاج آدم، الحاج الأجابر آدم، ساكن حسن آدم، أمباري إدريس سعيد، عبد القادر بشير، آدم أقربة، يبلغ لكل الأهل وكل الناس الإرفي، وبذات لشيف دي كانتون اللوان هارون أبالي، شيف دي كانتون اللوان كشل دنا دينيني، شيف دي كانتون أنجار كليسوم، شيف ديليجي سيف، ديليجي جدة أخي، ديليجي أخونا، ديليجي توم، ديليجي محمد حسن، بلاما محمد زين، بشارة بلاما حسن جيمي، بلاما قربة كمسلوم، بلاما إدريس والد الشيخ حسيني جدة، ألي بلاما أحمد خالد، بلاما آدم والد جنبة، بلاما مدام رمات، بلاما حسن جبرين، ولكل الأهل اللي برا والداخل يقروهم بموت حنا أمهم وأخوتهم حليمت محمد زولي، كان مات اليوم الأربعاء في الفاس، ولا صراحة كمان بيسووا اليوم يوم الجمعة في الفاس هلت بلاما بكر هارون، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة، والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر. دايما بلاخاتنا عن الوفاة، ديليجي جابر جبرين، غومبو موسى جبرين، موسى دوغو موسى، دوغو موسى ساكن موسى، كبير جبرين موسى، الرئيس آدمي محمد، بلاما دشوش هارون، الشيخ جدة دشوش، أبكر أحمد، مالوم غومبول، إمام حسيني عيسى، حسن إيلي، الحاج والد انجليا، حامد مي، يوسف جبرين، الخاتر ياخوبة، آدم شين، محمد أمين، آدم شرتي، غومبو إدريس، ديليجي موسى أبا كلو، ديليجي حسيني أبكر، ديليجي رمات غومبو، ديليجي إركال جبرين، ديليجي حسن تي، ديليجي موسى كوتوكو، ديليجي ألاك سماعين، لوم الإذن يبلغوا لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس اللائرفة يقروهم بموت حنا بنيتهم أخوتهم وزوجتهم، حج غومبو موسى المعروفة بوسى، وأنا حج بيت سمي الكان ماتت أمس يوم الخميس، والصراحة كمان بسوى اليوم يوم الجمعة في كركي جوغلية المحنة، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. السيد الشيخ محمدي، شيخ محمدي سماعين صالح، جدة ماكول، جدة محمد، جدة هارون سماعين، موسى أبا كويس، حامد عبد الكريم، محمد عبد الكريم، محمد خميس، الشيخ عبد الرحمن أبقاسي، بلاما موسى أبكر، الشيخ محمد أبكر الوكيل، آدم جبرين، عثمان محمد، صالح هارون، الحاج صالح محمد، الحاج سليمان شيني علي، هارون إساخة، فتشو دقلة على حسب الكتابة، عبد الله الديف، الحاج عبد الرحمن محمد، الإمام محمد دقاش، المعلم المولود توم، الحاج إدريس منقاش، سالي بالوف حلوف، رمات صالي، آدم جبرين، الرئيس إيسا جبرين، آدم مارادونا، الإمام دنا جدة، الإمام محمد محمد قوة حسنة، بلاما إبراهيم بشير، إيسا الديف، أبكر توم جدة، جيمي شيني والد الليمير، عبد الله والأمن كلهم في عبد جوخانة كبير،
لوم الهزين يبلغوا لبلاما الجرمان بلاما حسن عادم الشيخ أخي أبقاسي الشيخ أبو كوشا الشيخ جبرين عادم بلاما نجوان دودو بلاما عبد القادر مبدي بلاما عمر رمضان بلاما أحمد علي بلاما أحمد توم بلاما عبد الرحمن عمر الشيخ آدم مرحال بلاما علي عمر بلاما عبد الرحمن أبقاسي بلاما الحاج بكر الشيخ أبخريس مؤمن بلاما محمد جبريل نصر بلاما عمر إبراهيم بلاما هارون الجيت الشيخ عبد الله بنية الشيخ أزرق محمد الشيخ مهمت مايو بلاما الجيت عمر بلاما يويو محمود بلاما حامد حسيني بلاما أبا

Chadana, Bulama Ramata, Mohamed Sheikh Sharaka Nakur, Bulama Abba Isa, Bulama Abba Kusha Mohamed, Usrat Bulama Mbarka, Fi Amdurwa Bulama Abakar Adin, Mileidu Bulama Abakar Apogrun, Ramata Jimmy, Inaka Fi Saraf, Mohamed Kumba, Inaka Fi Fulga Adole, Malum Abakar Jibrin, Alhaj Abdel Khadir Harun, Mohamed Walla Borno, ولكل الأهل اللي بره والداخل المختلف اللي حلال اللي مجاورة يوروم بوفاء اللي فجئي بموت اللي فجئي أنا أخطهم وبنيتهم حوى أبا كويس المعروف باسمنا حوى أم سماين كان ماتت يوم الأربية وصرها كمان بسوى اليوم يوم الجمعة في أبجوخانة كبير هلة بلامة موسى أبكر اللهم يغفر لها ويرحمها في الجنة والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر. الأستاذ يوسف ملومي بشير قائد في أنجمينا بالتعديد في كاركيدي قال زافاي مقابل تيرين الدرابة لهزين يبلغ لكل الأهل البر والداخل لكل الشيوخ وكل العلماء وكل الجيران يروهم بموت أنا أخو موسى إيسا الكان مات أمس في بيت أنا الشيخ يوسف ملومي بشير وصرخ كمان بسوح اليوم بعد صلاة الظهر في ديجيل زعفاي مقابل تيرين درابة في بيت أنا الشيخ يوسف ملومي بشير اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة ومن ناحية تانية كمان يخبر لكل الأهل أنا بكرو أهل هنا منقلمي وأهل هنا عبشي اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة نكرر أستاذ يوسف ملومي بشير ساكن في كاركيدي قيل زافاي مقابل لتيرين الدرابة كومين أنا ويتم رندو سما لهزين يبلغ لكل الأهل البر والداخل ولكل الجيران وكل الشيوخ بوفاهنا أخو موسى إيسا الكان مات أمس في بيت أنا أستاذ يوسف ملومي بشير في ديجيل زافاي مقابل تيرين درابة والصرخ كمان بسوء اليوم يوم الجمعة بعد صلاة الظهر في بيت أنا الشيخ يوسف ملومي بشير ديجيل زافاي مقابل تيرين درابة اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة ولا أهل كمان الله يواليهم الصبر إنا لله وإنا إليه راجعون.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي تشات داخل الاستديو الساعة 7:48 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الجدية. فنشكر كذلك كل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشات. فسادة المستمعين، نحجي شيء كمان في بعض من التصرفات أنا شباب اللي بيشربوا كمان المخدرات، لأن يا جماعة الظاهرة دي كمان بقت ظاهرة مرة واحد كده ما سمها وما تدي نظرية كويسة بيزاد للشباب. الشباب أنتوا بس المستقبل هنا عم باكر، أنتوا بس شنو مستقبل هنا عم باكر. اليوم بتلقى في الأسواق، في الأسواق أو كمان في الشوارع الكبار بتلقى إيال عمرهم من 10 سنة 12 سنة ريخين كبس، بعد منهم في الليل تلقام درادين في قعر الدرادر. وشنو تنجي سألتهم اللي بقول لك يعني أما ما فيها أو كمان أبو ما في قائد ما إما قائد ما كاكيتا قائد ما قائد ما قائد ما على كل حال يا جماعة، الإيال اللي هم قاعدين في البيت كل شنو الانت كي ابوهم وامهم كل قاعدين كل شنو يا خلي السخير بس تنطفلان كي بس وخلى الرايخ على كيفة يبدأ شراب السيجارات ده بال ما يقول السخير ده. في بعض من الناس ده من الفرصة انا السيجارات كلها خلاص من جبروها اتنين تلاتة خلاص بزغلة وكي يبدأ ربي العيمين هنا هو ده قبل واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين لغاية بجي شنو يندس في شغل تاني. هسا المرايس عندك القادين بيشربوا التقيل ده انجريك ولا كان الاخر شنو كله سيرتو هو صغير لكن الدوس هقره دوس هقره فاته وتلقى الايال ده اكل بلقى وين ورايق بس خلاص كان لقيا ده بس بشرب يوقف قلبه. كم شباب ماتوا تلقوا تشوفوا نايم بس يتحركوا كده خلاص وما في انا امس ما بس وهيدا دي كمان الواحد اللي بيقولوا لها كولوس. فالكولوس ده كمان اتلف الشباب مرة واحد كبس واحد تلقاه ماشي كبس كان دسة في دي خلاص وبتك بس انت تشوفها تقول كبتك ما ياتو تاري جايتك ما كولوس اقا واحد يوقف يستاتي وماشي كبس خلاص ايدينا ده مش اللي هو جاي يسوق او كمان مش الخلاص خط يعني اجيب مرة واحد انا نطلب بس من ربنا سبحانه وتعالى الله يرفع البلاء وينزل الشفاء وبذات الناس البجوب والخمامنا فردول ده ذات كل الله يهديهم لان الشيء بس البعازي نادم اول كده بدينا ده قال ترامول ورا ده قال ترامول ده بيجي ما في بيجي قاسي من ترامول بيجي ما في كمان خمام اخر كله جاء والخمام الاخر ده ترى سيناء حقه هنا كيف كانت كده ما في بجو من بكان اخر الناس اللي بجوبوا ده الله بهديهم يا ربي لان الايال ده كان ضيعنا الايال ده ضيعنا نفسنا عني هنا بس منهم الايال دول تشوفهم وادين هم بس بعدين يبدلونا هم بس بعدين يبقوا مدراء هم بس بعدين يبقوا شنو وزراء يبقوا فعلى كل حال خلي ما نديو وقت انا الشباب حقنا ان شاء الله. فنطلب بس المفاهمه من كل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد ار ان تي في كل الاراضي الوطنيه التشاديه والشيء ده ما بس في نجمينا حتى في بعض من المدن ذات كلها قائد كم نادم نفر ده يمرك سكين بس بات أن أخو يقتل يفج وشنو كان سألته وراسك الماء أديل لا ما سمي انت نادم راسك أديل كي تمخك ده مخك أديل قائد بتمشي تتلف ده ما أديل. فنطلب كمان المفاهمة من كل السادة المستمعين والمستمعات. الساعة 7:53 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. نمشي ونسمع فاصل غنائي تاني بالفاصل الغنائي التاني ده كذلك نقول فوق صباح الخير
لكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. صباح الخير أيضا لكل مشايخنا, كل المشايخ أنا تشاد نقول لكم صباح الخير بقيادة الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان, نقول لكم صباح الخير إن شاء الله, وأكيد أنتوا معانا ونحن كذلك معاكم. نتمنى كمان من كل الأئمة شوروا لنا الفاتح, شوروا لنا الفاتح بمناسبة يوم الجمعة ده, الله يمرق من الكولوس ده كمان قلوب عن الشباب. أي قولوا آمين إن شاء الله. شكرا كابين تكنيك أعزائي المستمعين والمستمعات, فلا فأغنية قديمة أيضا نقول لصباح الخير هناك للأخي وزميل محمد صالي راتو, الشيخ محمد صالي راتو هناك من مدينة عبشي, والوالدة العزيزة المحترمة وكل عسرة محمد صالي راتو, نقول لكم صباح الخير من راديو.

سلام الأغنية أغنية جميلة نحدوها كمان أي زول كان فك غاديو جاد وقاعد بسمة كمان برنامج من الخصم العربي للإذاعة الوطنية لجمهورية جاد دايما ما الفنان الراهل الهجامة بيكوس ولا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام أنا غاديو جاد نشكر كذلك كل سادة المستمعين حاليا الساعة 8:02 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية فلا كل على سادة المستمعين أيوة جات أنا أكادية الأغنية دي كمان نحدوها خاص لكل الديش الوطني الكادي كل الخوات هنا الديش الوطنية المسلحة الكادية نقول لكم صباح الخير كل الكور كاكي نقول لكم صباح الخير بالأمل القادم بتسووه أن إحنا نايمين حي وأنتوا كمان قايمين قاعدين كمان تفكروا لأمن حقنا وما خممنا فدا بكون حلو ويكون كذلك يعني بوسب بكونا عندكم محبة للشعب الكادي أعزائي المستمعين والمستمعات شات هنا كاديين لأن الأغنية دي بتخلينا شيء بنهج فوق في بعض من الناس يا جماعة الناس اللي كان لقيوا فرصة ومشوا برا عاشوا برا يعني بتشيف أخوك كادي ده أنت فرحان معايا الشيء كان أنت بس كان بلدنا كاد كان معروف زمان ده كان أنت قلت كاديين بشوفوا قايد وين لكن هسا الحمد لله بلدنا كاد معروفة في أي مكان أنت كما شئت قلت كادية الناس بيرحبوا بك معروفة بشنو بكرم الضيافة وبكل شيء لكن في بعض من الناس يا جماعة إلا دايرين الفتن دايرين الفتن وخلاص بس قاعدين ده في قالوا وقلنا ولا احترام للنادم الكبير ولا أيضا الاحترام ده يعني هو شيء مهم مرة وايد كي انت زول كان عندك بس تربية اديل كبزة لبلدك ما تجي ما تتمنى ليه شغل الهوان في بعض من الناس ده الهد بيقول لك ايه انا ده تشاديين لكن والله يا اخي ما انا بقيت تشاديين عجب عجب في بعض من الناس الا دايرين لهم المشاكل كان سمعوا بس خلاص ننن قايد كيب ده كان زمان ده الانجمين حي لكن ورا مين قمام عندك انا تيك توك دول واتساب دول شنو شنو دول جرى خلاص اي واحد راقد في بيته راقد في بيته رجلين واحد في اخو يفلمي او كمان يعني بحج كلام البدوره وخلب بلزة البدوره بس ما بدوره كلها خرده ده ما بيودينا لقدام يا اخواني والله ده ما بيودينا لقدام انت هب نفسك هب بلدك وهب اخوك ده شيء ممتاز وبيخلينا نمشي لقدام جد انا كاديين بس شيف الاجانب الاخرين كل جو هنا ده حي قاعدين ما بالك انت كادي لاخوك حلالك ما بتدوره قاعدين في امل سوا ما بتدوره الا تتمنى لي الشغل الفصل بس تلقى وين اليوم دنيا ومباكر اخره النادم اللي ما بتدوره بتحجي فوقه وكده يوم بس خلاص روح مرقد ده اخر لكم لمه شيف النادم كان حي بينادو باسمه هادر دهابه مات كبس ولسه ما ودوا دفنوا بينادو شنو يقول لي مرحوم اول جنازه دي لسه ما مرقوا ولا شنو فكر اسمك المعروف فلان فلان فلان ده كله في بكان الجنازه هادر كما بقول لك يا اخي يعني جسم هنا فلان ولا فلان ده ما مرقوا ولا لا لا خلاص انت بقيت جنازه فعلى كل حال ده كمان ندى لكل الكاديين خلينا خلوا مننا القلب الهوان النقطه الاخيره كمان للاوين الاوين من الرجال كان الاسبوع الفات كذلك هجيت في بعض من التعب والتصرفات القادات بيستعملنا العين وقادين بيشنا لكن في بعض من الاوين كذلك انت مراه كان قالوا لك مراه ده مراه تقودي في البيت ده شغل الافضل اليوم مرة بس كان بيقت تلو بيوت اليوم تمشي بكام فلاني أم باكر بكام فلاني والله كان ما جي آني كله بقول لها يشغلها جو يا جاي وديها
ما اشتاني شخولا اتا جاقاي بوجيا ما زنايا بخط فوقها. فعلى كل حال يا اخوانتي خلينا نشوفوا امهاتنا زمان كيف عاشوا كيف قموا. واحد بتقعد ده قريب سنة ده أنكون هي تمرك كرة واحد ولا تنين بس. لكن هنا الأوين بيجوا تلو بيوت الأوين بيجوا تلو بيوت أنينا الرجال كذلك بيجينا مسؤوليتنا ما قاعدين نشولوها. انت راجل بنفس الكلمة معنى الكلمة في بعض من الأوين ده كان مرقى بوكان توريك للراجل توريك أنا ده بوكان ده مش الله ما لقيتك في تليفون ولا شنو خلاص بتقعد. في الشريعة السيدة كان حتى أبوه ولا أمه روحها ده دوغا يخرخر كيكولا هي تقعد إلا ترجع إذن من راجلها. لكن تاشي بنادنا الحسن أوينا الحسن إسباكيتي دولا البؤوش بسوتو إيش كولا نايدة. أنا أبوي جاي يدور يموت مردان قبل ما تخليني نمشي أمي أجب ولا أمك تدسك الجنة ولا أبوك بدسك الجنة. الراجل ده هو بس بدسك الجنة. فيا أخواتي انت كذلك احترمنا الرجال. راجل ده مهما يكلف الأمر ذاته كله راجلك بس. وانت الراجل كمان خمام هنا مرده ما تخد فوق عجلك بالهن. مهما يكلف الأمر ذاته كله شيء هنا مرده يكون حقه بس. في بعض من الرجال بشيف مرة عندها بيت ولا شنو وخلاص بمشي وبقعد باستالي وبقعد معاها والله يوم بعد يوم تشيف وقرة بس. بعد من الأوين مخلصات ما شاء الله دول لقيوا تربية كويس ولا لماها ولا شنو إلا تقول أنا ده مع فلان ده دنيا بس يفارقنا. لكن وادين ده هي ساعة أكيد في قدوم بس هي في قدوم أمشي بس في الكومسرية دول بتلقى أشياء واحدة أنا شماتة وأنا إب قوم أنا شماتة وأنا إب. بمناسبة يوم الجمعة السعيد الله كمان يعني بحدينا وبحد الجميع ولكل أويننا كذلك وبناتنا الله بحديهم. النقطة الأخيرة كثير من الأوين عندهم شنو برنامج مع إيالهم بذات البنات تلقى أمبس كان بنيتها تسي شخل الماء ديل دي حالو لا أنكم بنتوا مية ميتين الله رسول أعلم أسباب داسة بنا داسة بزوجهم ذاته كل ما بقودوا ها مرة واحدة بس تلقى إندا تقريبا أخذت ستة راجل ولا سبع راجل ده ستة راجل ولا سبع راجل ده يعني سبحان الله كلهم كما يجيبوا عافية والله كما إما ملمية ها سكي من كومبورتمان حقا ده إندا شخل واحد. يلا انت الأم قاعدة وسخيرك قاعد بنيك قاعدة عندها أخوانا قاعدين يوجهوها ده انت خلا ما تدوري بدقوها انت تليفونك الجرونجو البي 800 دول ولا 600 كلها تلقى 400 كلها بتلقى ده هي قريب تليفونها ب 60 ألف 70 ألف أبوها كلها ما عنده انت أمها كلها ما عندك لقيتها من وين ما تعرفي وقاعدين سوا. كم مرة قزات أقول هاي أمي أنا ترى مرق هي أمشي قدر أبوك ما بجي ده تعالي أجل عجلة انت تعرفتك ابوك ده كلامه كثير او اخوك ده كان جمالي قاك ده بيسالي انا مشكله تمشي وتجري ماشي وين. سبحان الله يا امهات البنات الله يسالكم والله. ها انت الراجل ذاته كله انت ما دام بتقير راجل وجبت العيال ده تكون بشؤونهم سهي المراه ده هي الام هي بس تقدر تقوم لها بتربيتها. لكن انت الاب ذاته كله عندك بارت ريسبونسابيلتي ما بس خلال نكون رجال التلبس لك كابتاني جسنر وخلاص رأي خلاص أنا أبو فلان أبو فلان ما ينفع. على كل حال نطلب المفاهمة من كل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد الساعة 8:11 دقيقة باقي لي بس 3 دقائق عشان نقول لكم باي باي للمستمعين. نسمع آخر فاصل غنائي وبعد ده كمان نقول ما سلام نقول كذلك ما سهل صباح الخير يا سلام ما شينا ما راجلي فلا
على كل الأسادة المستمعين والمستمعات، وقت اللي انت بقيت حلو وطاتك حلوة ده، ما مرتك أقعد في البيت يسوي لك كافيه يسوي لك شاي أقعد يتونس، لكن كان انت بس قاعد. وسبحان الله المرأة اللي تآذي الراجل بمشاكل مش الألم بيجكك، انت زول بس كان قاعد في بيتك وألم قاعد بالسوق وبيتك قاعد بنجت، بكان تقعد تخط كل راسك كل ما بتعرفها ده تعب. أنا الرجال اللي عندهم مشاكل ما أوينهم مرة بجي نيان نيان نيان نيان نيان نيان، والله خير كل ما بجي كان سوى ليكو سرندورة كل سرندورة تنسى ما تصب لي ميلي.

أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أتشاهد الوقت المحدد اللي خلصتك تكمل ما في قلتو. نشكر كذلك الفرقة اللي كان خدمتنا هناك في الهندسة الصوت سنوي كويان كريو، في قدام الألات الحديثة، في الريجي أنا الريسيت ماما فاطمة حسن ياتوي قاعد معنا من الصباح كمان تلين ما قايز ده جنرال ولا مون جنرال دي بيركات. هناك كمان عندنا الشيف عن اللانغ ناسيونال جنرال دي ديفيزيون بابا أبا أدمي سايكو كالكال تنشيد تقديم البرنامج عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو. أعزائي المستمعين والمستمعات، لحظات نخليكم مع الجران فرير يقول لكم الدنيا يجي نقام جيب راسي الله فيها أقول وعافية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مجددا من الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد، ونلتقيكم في برنامج خاص بالمدرسة التشادية بين الأمس واليوم. ضيفنا لهذا البرنامج هو المربي والأستاذ والإداري الكبير الذي شغل العديد من المناصب الإدارية بوزارة التربية الوطنية، فضلا عن كونه مترجم بوزارة الخارجية، ألا وهو المربي والمعلم الأستاذ أحمد بين آدم، متعه الله بالصحة والعافية. وحديثنا لهذه الحلقة يدور حول المدرسة التشادية بين الأمس واليوم. الأستاذ أحمد بين، أهلا وسهلا ومرحب بك.
1: أهلا وسهلا.
0: الأستاذ أحمد بين، حدثنا عن المدرسة التشادية بين الأمس واليوم، وما هي الفوارق الأساسية للمدرسة التشادية حقت أمس والمدرسة التشادية حقت اليوم؟
1: شكرا. أنا سعيد جدا لأكون شاهد عصر بما جرى منذ بداية المدرسة التشادية إلى يومنا هذا. أنا كنت تلميذا في المرحلة الابتدائية عام 64، إذن هذا كان بالأمس فعلا. نزلت المعاش عام 2020 منذ 4 أعوام، لكن الذاكرة لم تخني. أنا أتذكر حتى أول درس أخذته في المدرسة المركزية بمدينة أبش، كان مع المرحوم أستاذ محمد صالح بركة الله يرحمه. فالمدرسة بالأمس كانت من الأشياء النادرة، أننا كنا في مدينة ترفض إرسال أبنائها إلى المدارس الحكومية. لما تحظى بأسرة تقبل أن ترسل إلى المدرسة كانت سعادة، وكانت هكذا في البداية. بيسموها الإكول، تجد في الحي 2 أو 3 فقط في المدرسة، الآخرين يضحكون عليك. فبدأنا هذه المدرسة في مؤسسات مبنية بناء فعلا بنتها أيادي بتفهم وتعرف البناء، لأن المباني التي درسنا فيها موجود حتى الآن، أصبحت مفتشيات. المباني التي بنوها قبلها 20 سنة اندثرت. هذا الفرق. أول شيء إيقاع الزمن، الزمن أهم شيء. فإيقاع الزمن يخلي الإنسان يمشي إلى الأمام بسرعة الزمن اللي عايشين فيها. فلذلك المدارس الابتدائية في الزمن السابق كنا ندرس من الساعة 7 حتى الساعة 12، ومن 3 إلى 5 ندرس اللغة العربية.
0: أستاذ أحمد بين آدم، المدرسة التشادية بالأمس كان الطلبة معتمدين اعتماد شديد على المعلومة التي يتلقونها من الأستاذ، لأن الأستاذ هو المصدر الأساسي للمعلومات. واليوم في المدرسة الحديثة مع التطور التكنولوجي وتوفير المعلومات عبر الإنترنت، إذا لاحظنا في فوارق كبيرة بين مستوى التلاميذ في المدرسة التشادية القديمة ومستوى التلاميذ في المدرسة التشادية الحديثة، فما هو رأيك في هذا الجانب؟
1: إن الأستاذ في المدرسة التشادية القديمة كان يحضر الدرس، تلميذ يفهم إن هذا الدرس هو تابع للدرس الذي سبق، وبالتالي هناك امتحان بعد فترة، من الذي يتفوق، من الذي يكون أول القدم. فكانت هناك مبارزة شريفة تجعل التلميذ يفهم ما يقوله الأستاذ. وبالتالي حاليا هناك فعلا تطور تكنولوجي جديد والمعلومات متوفرة، لكن هل تلك المعلومات المتوفرة هي من المقرر أم معلومات عامة؟ هناك أرى أبنائي يأخذون الفيسبوك أكثر من ساعة، ولما تسأل ماذا رأيت مباشرة لا يستطيع أن يقول لك كنت في المنطقة الفلانية أو درست المرحلة الفلانية. ما فيش، هم يضيعون زمنهم للبت في الصور، في الإشاعات، أشياء كده لا علاقة لها بالدراسة ولا بالمدرسة. وبالتالي تلك المعلومات الذي يبحث عنها ممكن يجدها، لكن لا يبحثون عن المعلومات، هم يبحثون عن تجارة، عن ألعاب، عن رياضة، عن أشياء لا علاقة لها بالمدارس. وبالتالي الواحد يضيع زمنه دون أن يحقق شيئا. وبالتالي المستوى القديم كان فعلا المستوى في المدرسة القديمة كانت أفضل من مدرسة في الحديثة.
0: هذا الجانب أستاذ أحمد يرجعنا إلى أن فوارق الفردية للطلبة أو الذكاء الطلبة، فواحد تلقاه طول النهار ممكن يجلس على الفيسبوك، لكن لما يطلع من الفيسبوك ما حيقدر يديك أي معلومة كونه لقاه هناك. أيضا أستاذ أحمد، زمان كان الرجل التشادي في الوقت ذاك يعني التعليم كان محدود، أغلب الناس مع احترامي لهم كانوا أميين، المرأة أمية والرجل أمي، لكنهم استطاعوا أن يعدوا أبنائهم إعدادا تربويا صحيحا، وذلك بمشاركة البيت والمدرسة في تعليم الابن. واليوم الحاجة دي شبه معدومة في المدارس الحديثة. زمان الزول بقول لك عندما تسجل ابنك في المدرسة بتكون انت متابعة، متابعتك تبقى شهرية يا بتبقى أسبوعية، يعني بتتفقد أحوال صغيرك. اليوم الحاجة دي نهائي بقت ما فيها، فإنت كتربوي رأيك شنو في الكلام ده؟
1: هناك جوانب عدة، خاصة جانب أولياء أمور الطلبة يستدعون أولياء أمور الطالب ليدفع شيء ما يخصه شهريا أو سنويا أو فبالتالي هو الممثل للآباء يعتمد أنه يقوم بكل ما يحتاجونه أولياء أمور الطلبة ولا يفعل ذلك ولا يفعل ذلك. أو الطالب يقول أنا عضو في المجلس، قروشي ندفع كل شهر أو كل شهرين، وبالتالي هناك من يتابع أبنائنا، اعتمد على المجلس وأترك المتابعة. لكن في بعض المدن المجالس ليست قوية، مع ذلك هناك في تخلي عن الآباء لأسباب حيوية مادية، يريد الواحد فقط أن يعيش، يذهب إلى الأسواق، تجدهم في التجارة، تجدهم في المزارع، تجدهم بين المدن، لا يهتمون بالطالب لأنه اهتمامهم أصبح اهتمام دنيوي، اهتمام حياتي، اهتمام لا يتعلق بمستقبل الطالب. فهناك التقصير من الآباء الآن غير الزمن السابق، فعلا هناك التقصير
0: رغم قلة الإمكانيات في المدرسة التشادية القديمة وبساطة التعليم. كان مستوى الطلبة جيد يشار إليهم بالبنان، وكانت المدرسة التشادية في ذاك الوقت تجمع بين ابن الوزير وابن الغفير. اليوم في المدرسة الحديثة خصصت مدارس لأبناء الطبقة البرجوازية، والطبقة الضعيفة ظلت في المؤسسات الحكومية. فما هي الفروقات بين المدرسة القديمة رغم بساطتها كان التعليم جيد، والمدرسة الحديثة رغم حداثتها التعليم متدني؟
1: لا نستطيع أن نقول هناك التعليم متدني في المدرسة الخاصة، لكن من يتقبل التعليم هو الذي لا يهتم، لأنه في هناك مدارس خاصة يعني دائما في مقدمة الشهادة الثانوية، دي حقيقة يعني ساكريكير والمدارس التركية وابن سينا وهكذا كلها مدارس غير حكومية لكن مستواهم أعلى ونشكرهم على ذلك. لكن هناك مدارس خاصة أخرى كمان في آخر مستوى التعليمي، هذه كلها حقيقة. المستوى المدرسة الحكومية لها موظفين يتعاطون راتب شهري، لكنهم يفضلون الذهاب إلى المدارس الخاصة لزيادة راتبهم، هذا خطأ كبير جدا. فالإدارة غير موجودة، وبالتالي الإدارة ما فيش هناك متابعة من الإدارة، فأغلب المدرسين الجيدين تجد في المدارس الخاصة، والمدرسين الأهلين كمان تجدهم في مدارس حكومية لأنه ليس هناك من يحاسبهم آخر العام. وبالتالي عدم المتابعة وعدم الإدارة الجيدة في المدارس الحكومية هي الجوانب التي أثرت في مستوى التلاميذ. لابد من إعادة الإدارة الجيدة في المدارس الحكومية، وبالتالي نستطيع أن نجد حلا لهذه المشكلة. مثلا كنت في مدارس المغربية، حاليا المدارس الخاصة الناس تخلت عنها و تبحث مكان لابنها في المدرسة الحكومية، لأن الراتب المدارس الثانوية في المغرب يساوي 1,000,000 فرنك سيفة للمعلم، وبالتالي كل المعلمين يحبذون الذهاب إلى المدارس الحكومية. كل نورمال يخرجوك للمدارس الحكومية أو مدارس خاصة، أنت اللي تبحث. فأصبحت المدارس الحكومية تجذب أحسن المعلمين من المدرسة الخاصة، وبالتالي تجد المدارس الخاصة تعبانة، ما عندهاش مدرسة مدرسين كويسين وهكذا غيروا لنا. وإلا قبل عوام كانت الحالة مثل حالة المدرسة الخاصة كانت مميزة، وأما الآن فاستطاعت الحكومة أن تقلب الحاصل.
0: أستاذ أحمد بين، نرجع إلى الوراء قليلا في المدرسة الكادية القديمة، فقلنا رغم بساطة الإمكانيات، يعني ما عندهم إمكانيات حقة التعليم ما كانت متوفرة، لكن المعلم بكرس كل جهده وزمنه لتحضير درسه وتحضير نفسه، ليه؟ لأنه ملتزم بقاعدة أنه دي هي المهنة الحقيقية في حياته. لكن في المدرسة الكادية اليوم نلاحظ المعلم، مع احترامي لكل المعلمين، ما بنقول كلهم، لكن في بعض منهم واحد تلقاه ما بحضر درسه، ولا بكون حضر الدرس وما حضر النفس كده. يعني الطالب بكون في المدرسة زي الصفحة البيضة، عندك الطالب صفحة بيضة تقدر تنقش فوقها الحال اللي انت كتبتها. فرسالتك شنو للمعلمين اليوم رغم التكنولوجيا الحديثة وتوفير كل المعلومات؟ الواحد ما يحضر درسه ويستهون به وبكرة يمشي المدرسة كيسة فاضي.
1: الله، أنا رسالتي لوزارة التربية التي أغلقت مدارس تمهين كل نورمال دانستيتير، أغلقتها وتقول المستوى منخفض. هذه المدارس الموجودة لابد أن تعمل أكثر من 5-6-7 سنوات، ما فيش مدرسة تأهيل ابتدائي فتحت أبوابها، ونحن نشكي من عدم المدرسين. فلا أدري لماذا مدرسة تمهين لا تعمل إلا بالدعم من الخارج. ما ممكن التعليم الابتدائي يكون من ميزانية الدولة مهما كان، لابد أن ترجع إلى ميزانية الدولة، وكل ولاية عندها مدرسة تمهين ابتدائي برضو ما صح، لأنه 23 ولاية. وبالتالي طالبت الوزارة أن تؤهل سنوية 100 معلم من كل ولاية حتى بعد التخرج يوزعون داخل ولايتهم. لما فتحنا الامتحانات ما وجدنا 100 مرشح من كل ولاية، بعض الولايات ما فيهاش ترشيح خاصة في الشرق وفي الشمال. فبالتالي هذه أخطاء حاولنا نصحيحها في نفس الزمن، لكن ما تم التصحيح إلى أن قفلت هذه المدارس، والمدرسين مؤهلين وموجودين في مدارس بدون عمل لسنة الخامسة دون سنة السادسة، ما لا يعملون. وبالتالي هذا يجذب الإنسان إلى الكسل، إلى الخمول، إلى الذهاب إلى تلك المدارس لعدم العمل وكسب الراتب الشهري بدون مقابل. هذا ينزل خفض من مستوى التعليم هيئة المعلم، وبالتالي ليس له الرغبة أن يعمل تعليم لأنه عنده 2-5 سنوات دون عمل. وبالتالي كل هذا يدخل في تدني المستوى التعليمي في المرحلة الابتدائية. أما سابقا فعلا الأساتذة كانوا يعملون، كل يوم في واحد مسؤول من الفصل يأخذ دفاتر الطلبة يديها للأستاذ في البيت، وغدا الساعة 6 صباحا يذهب إلى بيت المدرس ويأخذ الدفاتر يأتي بهم إلى المدرسة ليصحح. كل هذا يصحهم في البيت، بمعنى كل يوم كان يصح كل شيء جديد، تشعر بأن فعلا الأستاذ حضر والتحضير واضح. أما الآن الأستاذ يأتيك عنده ورقة في جيب، كيف؟ ما ممكن ورقة يوم كامل وما فيش تحضير، ما ممكن يكون في تدريس. حتى مادة الخط لابد أن يحضر، في عدم جدية فعلا عن التدريس، ليس العملية سهلة، لابد المستويات كلها. التحضير شيء مهم جدا جدا، والتصحيح الآن لا تحضير ولا تصحيح.
0: هو المعلم الآن مرتبط ارتباطات أخرى، البعض منهم مرتبطون بالتجارة، ارتباط يعني بيكون تجاري أو عمل آخر، لأنه عارف مهنة التدريس دي خلاص خاطة بالنص كده، ضامن بقى
1: الراتب
0: بكون ما محضر نفسه، وبالتالي بود الطلبة في 60 داهية. التعليم هذا هو السبب الأساسي للانهيار المنظومة التعليمية في الجات.
1: لا يهمه المدرسة ولا يهمه. بجد هناك بعض الأساتذة أنا أعرفهم من المفروض يعملون في الدائرة التاسعة في واليا، لكن ما حصل يوم ما مشهم، موجودين في السوق الغلة يعملون تجارة
0: هذه التجارة يعني هم يكرسون جهودهم للتجارة وارتباطاتهم الأخرى فقط، وتهاونوا بمجال التعليم اللي هو المعلم هو النقطة الرئيسية لتوصيل المعلومة للتلاميذ. نرجع قليلا إلى الوراء، من خلال رحلتك العلمية ومسيرتك التعليمية الطويلة إلى أن ما شاء الله ربنا يطول بعمرك ويمتعك بالصحة والعافية، إلى أن وصلت إلى المعاش، تقدر تورينا ما هو الملاحظ في المنظومة التربوية التشادية بصفة عامة؟
1: والله مع الأسف زمان كنا نحب المدرس بطريقة فائقة المنظور، لما يحول أستاذ من أنجمان إلى أي ولاية يقول الله مبروك جاكم الأستاذ فلان، المدينة كلها تعرف أنك أستاذ فلان. لما نمتحن الشهادة الابتدائية كل المدينة تجي تحضر النتيجة ابتدائية، امتحنا 68 منيت أبش، وعددنا كنا 18، العدد ذاته كان قليل جدا. الأمهات الآباء ومظلوم كان في المدرسة عند بس النتيجة، فالمدينة كلها بتعرف النهاردة أبنائهم تحصلوا على شهادة اسمها شهادة ابتدائية، وهذا العام جام أستاذ اسمه أستاذ ميسيكو دوبري، وهكذا الناس كان بيشعروا بوجود حتى المدرس الابتدائي لما يجي، ويعرفون أن الأستاذ الفلاني ليس جيدا، يعرفونه حتى الآباء. أما الآن حتى لا يعرفون إذا كان أستاذا أو رجل شارع، لا يعرفونه.
0: الرجل التشادي القديم كان يهتم شديد بتربية أبنائه، وذلك بالتنسيق البيت والمدرسة. البيت والمدرسة هما الاثنين بيجتمعوا معا ليشكلوا تربية صحيحة لابنهم
1: حكرا.
0: فالولد تلقى يعني مما يمشي المدرسة الوالد بيكون براقبة، رغم انه الوالد بيكون ما متعلم لكن عنده اهتمام شديد بتعليم أنا ابنه. ممكن يمشي المدرسة يسأل عن ولده جاء ولا ما جاء، بجيكم 200 وبرجع منكم 200، مستوايا كيف يعني في المواد. لكن الليلة الحاجة دي انعدمت تماما، فإنت كأستاذ ومربي رسالتك شنو للآباء اليوم؟ خلوا أبنائهم في مهب الريح. واحد تلقى مما سجلة حتى كانت مؤسسة حكومية أو خاصة ما براقب ولده،
1: الطفل الذي لا يراقب مستقبله مهزوز. على أولياء الطلبة، على أولياء أمور الطلبة أن يراقبوا أبنائهم ويهتموا بهم ذهابا وإيابا. أن أنت بتدفع فلوس سنويا ويوميا لابنك لا تعرف ماذا يفعل، هذا خطأ طبعا. فأرجو من أولياء أمور الطلبة أن يراقبوا أبنائهم، بل يسألوا عن نتائجهم، يسألوا عن هناك آباء لا يعرفون أبنائهم في أي فصل من الفصول، هذا خطأ كبير جدا جدا. لابد من أولياء أن يعيدوا نظراتهم للمدرسة. حاليا مع الأسف لما نتكلم عن المدرسة هم ينظرون فقط المدرسة العربية، لكن المدرسة عامة عربية أو فرنسية. فعلى أولياء أمور الطلبة أن يجتهدوا لمراقبة أبنائهم ومعرفة ماذا فعلوا. إذا كان المدرسة الابتدائية فشلت فكل الحياة فشلة، حتى مشكلة المجاري المياه في أنجمين التي نبكي منها الآن سببها المدرسة.
0: كل حاجة مرتبطة بالتعليم،
1: مرتبطة بالتعليم. بفشل المدرسة يفشل كل شيء. فالآن الناس شعروا بأننا إحنا السبب في ما يجري حاليا بمدينة أنجمين وخارج المدن. قبل أيام أيضا سمعنا الوالي دارسيلة كان في ظروف صعبة جدا، المجاري والمياه وكل ما عاشر بضائقة أو بخطأ أنا أرى أني من المسببين. يرسل
0: حتى مسألة الكبار هي مربوطة بالتعليم،
1: كل
0: حاجة بالتعليم،
1: كل شيء بالتعليم،
0: لأن التعليم هو المحور الأساسي للتنمية.
1: نعم.
0: ففشل التعليم
1: أو فشل كل شيء،
0: هو فشل كل شيء.
1: نعم.
0: في التنمية.
1: نعم.
0: نرجع قليلا إلى الوراء نشوف المعلم في المدرسة القديمة. المعلم كان محترم وكان هو الشخص الوحيد المعظم من الطلبة ومن الأسرة. واليوم في المدرسة الحديثة نلقى خلل فني كبير لاحترام المعلم. ما هو السبب الرئيسي لعدم احترام المعلم؟ لو رجعنا قليلا إلى الوراء نجد أن هناك الكثير من المعلمين راحوا ضحية لإشكالية هذا التعليم أو لمشاكل هذا التعليم، يعني الكثير منهم قتلوهم. مع الرغم أنه في المدرسة القديمة المعلم كان الطالب بخاف منه والطالب بحسب ألف حساب للمعلم. ليه؟ لأنه المعلم بعدين ممكن يدي واجب منزلي أو يسأل أمام زملانه. واليوم المعلم بقي يخاف من الطالب.
1: فعلا مع اكتظاظ المدارس بعدد هائلة من التلاميذ دخلت أشياء غريبة جدا في المدرسة، ألفاظ من الشارع، سلوك من الشارع، والأستاذ لا يستطيع أن ينهي ذلك لأنه عنده 80-90-100 تلميذ داخل الفصل الواحد. فأصبح الأستاذ محتار، لا يعرف كيف يستطيع أن ينفذ هذا من تلك، وبالتالي الأستاذ أصبح لا يربي بل خاصة في المدن الكبيرة مثل أن جمعنا ومنذ وبتعليم فقط، فبالتالي أساتذة تنازلوا عن التربية أخذوا فقط التعليم مع الأسف، لأنهم لا يستطيعون حتى أسماء وزارة التربية والتعليم، وبالتالي لا يستطيعون أن يرفعوا من مستوى التلميذ السلوكي لأنه هو أيضا فاقد هذه المعلومات، وبالتالي الأستاذ فاقد لا يستطيع أن يعطي التلميذ شيء أن لا يعرفه هو بنفسه، لأن سابقا كان الأستاذ نموذج يهتدى به في المدينة، وحتى لو ماشي في الشارع الأستاذ الناس كله يسلمونه والتلميذ يخاف منه، أما الآن لا شيء.
0: شكرا أستاذ أحمد بين آدم. رسالة أخيرة للمجتمع الكادي؟
1: قل لابد أن نصحح أخطاءنا ونعرف أخطاءنا، لأن نحن من الحقيقة، لا الحقيقة غير ذلك، لابد أن نحترم كل بلاد الجوار، لابد أن نشوف الجانب الإيجابي في بلاد الجوار، نستطيع أن ننقل الأشياء السمحة الموجودة من حولنا إلى بلادنا، لكن بالعكس نحن نفتخر بأننا الأحسن بأننا ولا شيء مع الأسف.
0: شكرا الأستاذ أحمد بين آدم. سيداتي أنيساتي سادتي، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج الخاص بالمدرسة الكادية بين الأمس واليوم. لا يسعني إلا أن أشكر المهندس أحمد شهادة الذي ربطنا بكم طيلة هذه الفترة، والشكر أجزله للمخرج عبد الله توش والمشرف العام أليفة محمد سعيد، ومني في التقديم عزة علي علومة، وإلى جديد الملتقى إن شاء الله، وحتى ذاك الحين متابعة سعيدة نتمناها لكم مع بقية برامج راديو جات.

يا بلد يا نجمينة نجمينة يا قوية حتى لو يحرقوك يا نجمينة ما يهدك ريح.

jere hakit moxosa so degi siyasim jamina nafsa sa tarnan cin matka journal se etriyo khigne radio tchad izalwatani tchadia dog mojide sur fo carso facile muy megaes ngal balakh fine inu akuma legna watania inu kugin dekil gine eli kharar de ina kumun de unya shan kot ko nyumun gadu bonde to nya cour pénale nen cour pénale internationale nen cpi nen eli ort dobjine ngal wukhintii ngal article de tel ngine croûte sur le carcili de nom ngal kolkhong de in romne tanu chan di force de ngnya u garde nugudi ke khassa kho gadeng tanu ngal mukhtalif in hurine nin lazim yani ka hama khndoge hukuk in dekil gine ngal kolkho in line de in gadeng de tel ngine عشان فرصة أنغنين كودلا لازم مواطن نال مؤسسة دي تقل دي إن قادنن غار كولو أخو ريه أخو جانب غار دي كوفق دي لازم كترانيا نندلا سين دي هاش أكاد مناي كوي إلي يا كونيا يا روك كونيني نال فرصة أنغنين إن كورون دي إن مؤسسة de industure de ala khande teranya ngal alamati ngal afrikati ngal jamam matak digen togenen yani fursunen onni da tudobjine de in gadenge gadenen ndok afine ndok amarne ndok ihtirama ihtiram in rokhod de kelenen lazim ko ngerinya de madakh docteur ganti reis in sendage de tel ngine in ogo indekel ngine belngar l'armée jacques nindela awal naib reis in parlement ne docteur rokonya david odengar ngari maden ya de masal rasmiyan ndamntaga tumu masal khas in secrétaire général in umul mutaida de in afrique dane محمد الأمين سويف ناي كويدلا بو إن مكتب إقليمية إن أمم متحدة إن أفريقيا دارني دتيلينه دمرن مسائل عند روينه دمني وشاورقني عشان كارجن أمني إن داخل جنة تلميرينه قال ترنع أفريقيا نندلا وزارة إن كوميونيكاسيون بجانب إن إنصافنه إن دولة تشاد ويهدين ده إنصافنه insaf cha jengene oguntu unicef nazam kuntaga ngalbe in saf de tele maison de presse taran jalis in in ufuku tanu taran ashingale ufursun de ngin de la chan kongon doge koro u ko natatkin yani ketaran doge jugement supplétif de terminer in gardenen ketaran choye ngal dawl chatti forsen de onyin de la chane gardana ke khassa kho nabdan de insafune ngal dawl in bassin in lac chadde tamaha ngal hotel fine ngal asim tenani secrétaire général naibe in wazara in communication zoutane daba martin yabde خلاص كدوغي مالامني نندلا مينيسترين كومونيكاسيون دي دونكورين هاكومني قاسم شريف محمد تاك دورو ندما انغال مكتب جنتي ندمنتو ديريكتور جنرال ان يونيون افريكان ان راديو غيني دي تونيا غريغوار جانكا مالاما دي ان شاورا عشان كتوغن دوغي تدريب دي تدريب ميهان دي تيلينيني تاغا تاغا نغال وزارن دي شون القارجية ندامني و طلبكني غر كولو غر دي ريندوغنيني عشان نغال سو سكتر دي تيلينيني يعني نابرن دي تري نابنينين كونغن دوغي على الكسك كسك نندلا منيستر ان غراي آليني
مرّي وين تدريب إن مهنة تلّي نه دكتور كونيا دكتور سيتاك يومباتينا بني يابد خلاص كدوعي ملامنه ما خو سانسون ده كي سكار سون قال استديو إن راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان نشرز إنترون ينه روجيمينه روسيموتو كارفينه نفسلي إن باردبريو سيري كارمشنه دينجان نشرت لا Manko ma Oumar Idriss Oumar wa de grax singu don singi ron si o monse Oumar Idriss Oumar.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية، يسعدني أن أحييكم وأقول لكم جمعة مباركة. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي ليوم الجمعة. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدنا نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة تجدون منوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة. أرجو متابعة البرامج اليوم، هناك برامج تخص الصحة وهي مفيدة، إن تابعتموها ستستمعوا لما يفيد فيها. مستمعي الكرام، خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية المهندس أجيدي روبير، أعد وأقدم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6 تماما حسب التوقيت من جميعنا وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم ويوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية طيلة هذا الأسبوع عمر حسن دهب. مساء الخير عمر.
1: مساء الخير مريم اسماء ساكن أينما كنتم المستمعين الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. اختتمت أمس ببكرة أعمال ورشة العمل التي نظمتها وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي حول مراجعة مهنة الطب البيطري بالبلاد. ترأست الحفلة الاختتامي المديرة العامة لقسم البيطرة الدكتورة سينغابي جسلين بورنوجي. مصطفى بشارة محمد.
2: خلصت ورشة العمل التي نظمتها وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي حول قضايا متعلقة بمهنة الطب البيطري بالبلاد، بتوصيات موجهة للحكومة وشركائها والإطار الوطني البيطري التشادي والصيدلية البيطرية، يطالبون منهما تنظيم دورات تدريبية للأطباء البيطريين باستمرار ودعمهم بمعدات وأدوية، وذلك من أجل تطوير قطاع الثروة الحيوانية بالبلاد. المديرة العامة للقسم البيطرة الدكتورة سينغامباي جوسلين بورنوجي أشادت بأعمال هذه الورشة التي استمرت 3 أيام، وناقش المشاركون خلالها الكثير من القضايا التي تنمي قطاع الثروة الحيوانية بجد، مشيدة بالدور الكبير الذي يلعبه القسم البيطرة في فحص الحيوانات وتشخيصها وعلاج أمراضها وحمايتها من الإصابات وتقديم اللقاحات وإجراء العمليات الجراحية ومراقبة سلامة الأغذية، شاكرة الشركاء على دعمهم المتواصل لوزارة الثروة الحيوانية من أجل تحقيق أهدافها المنشودة.
1: في مدينة بونغور افتتح المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكبي الشرقية غوكوني سيديمي أعمال دورة تدريبية تنظم لصالح عناصر الأمن والدفاع والجمارك إلى جانب تجار ومربي الماشية حول تعزيز تنظيم وتأمين الحركة الرعوية العابرة للحدود. عبد العزيز أحمد يعقوب.
3: تأتي هذه الدورة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية، من بينها النزاعات الزراعية والرعوية وإغلاق الممرات والجبايات غير القانونية، بما ينعكس سلبا على حركة التجارة والتنقل. وأكد رئيس مشروع دعم الممرات الرعوية والتنمية الزراعية باسكو باغي دي جوسلين أن الدورة تهدف إلى تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف المعنية ووضع آليات عملية لتسهيل الترحال الرعوي وتأمين الممرات الحدودية. من جانبه شدد المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكبي الشرق غوكوني سيديمي على أهمية إرساء ممارسات ميدانية فعالة تسهم في حماية الحركة الرعوية باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية. هذا وتهدف الدورة الممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية التي يغطيها المشروع، وهي 3 ولايات في تشاد، شاريبا غرمي، مايوكبي الشرق وغرب. وتستمر أعمال هذه الدورة على مدى 3 أيام. بونغور، عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أطلق المندوب العام لدى ولاية إنادي الشرقية الجنرال غار هرغومتي ميمو جيتلونغار إيري أطلق مشروع تعزيز وبناء القدرة على الصمود في النظام الغذائي في غرب إفريقيا ووحدة التنسيق بمنطقة الساحل الذي يتواجد ب8 دول إفريقية. وتعمل وزارة الزراعة من خلال هذا المشروع على تحديث الأنظمة الزراعية ودعم المجتمعات الأكثر ضعفاً في الولايات المستهدفة التي منها إنادي الشرقية. عباس أبكر مصطفى.
4: مشروع تعزيز وبناء القدرة على الصمود في النظام الغذائي في غرب إفريقيا ووحدة التنسيق بمنطقة الساحل يأتي تزامنا مع تنصيب المنسق بالإنابة في ولايتي إنادي الشرق وغرب علي أثمان صقر، وإطلاق برنامج تمكين الصمود لاستهداف الفئات السكانية الأكثر ضعفا في الولايات المذكورة. ويسعى المشروع للتسريع تنفيذ تدخلات طارئة ومكافحة انعدام الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود على المدى البعيد. محمد ديمتري نيمي المدير الفني لمشروع تعزيز وبناء القدرة على الصمود في النظام الغذائي في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، موضحا أن برنامج تعزيز مرونة النظم الغذائية في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل جزء من مبادرة إقليمية طموحة، ومن بين الأهداف زيادة الاستعداد لمواجهة انعدام الأمن الغذائي وتحسين مرونة النظم الغذائية بما يعود بالنفع على السكان المستهدفين. المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إلي أوضح بأن المشروع الإقليمي من أولوياته تعمل وفق سياسة التنمية التي أطلقها المشير محمد إدريس ديبي إتنو، بحيث تحتل إنيدي الشرق وغرب مكانة استراتيجية في هذه التوجيهات الوطنية. ومع تواجد تحديات رعوية واجتماعية واقتصادية، وعلى هامش المناسبة تابع المشاركون عرضا من المنسق بالإنابة في ولايتي إنيدي الشرق وغرب، وحظي المشروع بتمويل من البنك العالمي. أم جرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: عباس، نعرج إلى ولاية وادي فيرة، والمندوب العام للحكومة لدى الولاية يقوم هذه الأيام بجولة توعوية لصالح سكان المناطق التابعة لولايته، حيث وصل إلى مدينة إريبا وبعض المدن المجاورة لها. النور أحمد خميس.
5: تأتي زيارة العمل هذه في إطار الوقوف ميدانيا على مدى الخدمات التي تقدم للمواطنين في مدينة طيني جغربا، والتوعية حول أهمية الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن. وفور وصوله عقد المندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم إسا قلمي اجتماعا موسعا شمل السلطات المحلية والقيادات التقليدية والدينية وممثلي منظمات المجتمع المدني وجمع من المواطنين. وخلال الاجتماع تمحورت الكلمات حول أهمية تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز الأمن والاستقرار وتوفير المياه الصالحة للشرب ودعم الأنشطة الزراعية والتجارية، إلى جانب الاهتمام بالنساء والشباب. من مدينة طيني جغربة توجه المندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم إسا قلمي برفقة الوفد المرافق له إلى مدينة إريبا، حيث حظي باستقبال رسمي وشعبي شمل مختلف طبقات المجتمع. وفي الحال عقد اجتماعا موسعا مع السلطات الإدارية والأمنية والتقليدية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والنساء. نقطتين أساسيتين كانتا محور اللقاء، والتي هي الوقوف ميدانيا على مدى الخدمات المقدمة لسكان مدينة إريبا والتوعية حول أهمية الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن. وقد أتاح اللقاء فرصة لتحديد التحديات التي تواجه العاملين في الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن، والعمل على تحديد التدابير اللازمة لضمان نجاح الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن. بدوره المندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم إسا قلمي أكد على أنه سيعمل قصارى جهده على متابعة وتوفير مختلف مطالب سكان مدينة إريبا وفقا للإمكانيات المتاحة، مسمنا جهود قوات الدفاع والأمن في حماية المواطنين واستدباب الأمن والاستقرار. واختتم اللقاء برفع يد التضرع إلى الله عز وجل في حفظ وسلامة البلاد والعباد. بمدينة إريبا، النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شهدت دار الصحافة ميلاد حزب شديد أطلق عليه الحزب من أجل العدالة والتنمية في تشاد. أطلق الإعلان الرسمي لأنشطة الحزب رئيسه عمر أحمد صافي. نتابع جزء من هذا الحديث بترجمة وصوت زكريا يحيى زكريا.
6: انبثق الحزب من أجل العدالة والتنمية في تشاد من عصارة تفاكر جماعي لعدد من المناضلين والمناضلات الذين اقتنعوا بأن أمتنا ترتكز على دولة القانون، ترقية مؤسسات الجمهورية، الحكم الرشيد والمشاركة الفاعلة للمواطنين في إدارة موارد الدولة. كما يضع الحزب من أجل العدالة والتنمية في تشاد العدالة في قلب مشروعه السياسي. نحن نؤمن بأن لا يمكن لأي أمة أن تزدهر دون عدالة مستقلة. نعمل أيضا من أجل ترقية المساواة أمام القانون، حماية حقوق الإنسان، احترام الحريات الأساسية. ومن الناحية السياسية فإن الحزب يسعى إلى المشاركة الفاعلة في المحافل السياسية بروح تتسم بالحوار والتآخي واحترام التعددية الحزبية. نحن نناهض كل أشكال التهميش والكراهية والتقسيم التي يمكن أن تتسبب في إضعاف الوحدة الوطنية.
1: لنيتي ناسيونال. أطلقت منسقة جمعية أمازونيات الفن توكاري فيرجيني أطلقت بمركز دون بوسكو دورة تدريبية نظمتها المنسقية لصالح مجموعة من الممثلين وفني المسرح. محمد عمر إدريس.
7: تشارك مختلف الفرق المسرحية في الدورة التدريبية المكثفة من سلسلة الإنتاج المسرحي ضمن نشاطات منسقية الجمعية الثقافية أمازون الفن والتي تحمل هذا المشروع. منسقة جمعية أمازونيات الفن فيرجينيا توكاري أشارت أن الدورة تسمح للمشاركين فيها معرفة عناصر الفنون والنشر والعمل الفني الذين يكونون مجمل الفن بصفة عامة. الممثل والمخرج المسرحي الكونغولي والمدرب الرئيسي جيف بيير استعرض محتوى الدورة التدريبية القصيرة وأكد أنه يقدم معلومات لهؤلاء الشباب الذين يمارسون التمثيل بطرق ثلاثة تمكنهم لاستعراض التمثيل الجيد أمام الجمهور. يذكر أن أعمال الدورة التدريبية تستمر حتى 6 أغسطس وسيتم من خلالها عروض تقديمية بمركز الشباب دون بوسكو.
1: من تاريخ غدا 1 أغسطس نفتح ملفا خاصا حول عيد الاستقلال والذي يستمر حتى 11 أغسطس من نفس الشهر. تماشيا مع هذا الملف نأخذ مساحة في الفقرة السياسية ونخصص فيها مناولة مكاسب الاستقلال بين الأمس الواقع وتحديات الغد. في 11 أغسطس عام 1960 استعادت جات سيادتها الوطنية لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخها السياسي عنوانها بناء الدولة وصناعة المستقبل بإرادة أبنائها. ومنذ ذلك التاريخ قطعت البلاد أشواطا مهمة في ترسيخ مؤسسات الدولة وتوسيع الإدارة الوطنية وتطوير منظومتي التعليم والصحة وتعزيز حضورها على الساحة الإقليمية والدولية، وهي مكاسب تمثل ثمرة نضال جيل الاستقلال وتشكل ركيزة أساسية لمسيرة الدولة التشادية الحديثة. غير أن الاستقلال لا يقاس فقط بمرور السنوات أو بإحياء الذكرى السنوية، بل بقدرته على تحسين حياة المواطنين. فسيادة الدولة تكتمل عندما تقترن بإدارة فعالة وقضاء عادل وتعليم متاح للجميع وخدمات صحية ذات جودة وفرص حقيقية للشباب والنساء للمساهمة في التنمية الوطنية. إن الحفاظ على مكاسب الاستقلال يتطلب اليوم أكثر من الاحتفاء بالماضي، إنه يستوجب تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ سيادة القانون وتقوية المؤسسات وترسيخ ثقافة الحوار والمواطنة حتى تظل الدورة قادرة على تلبية تطلعات جميع التشاديين دون تمييز. وبعد 66 عاما من الاستقلال يبقى الرهان الأكبر هو تحويل السيادة السياسية إلى تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وإلى سلام دائم وعدالة اجتماعية يشعر بها كل مواطن في مختلف أنحاء الوطن. فالاستقلال كان بداية الطريق، أما استكمال مشروع الدولة القوية والمزدهرة فهو مسؤولية تتجدد مع كل جيل. هذا كل ما لدينا لهذه النشرة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في هندسة الأصوات مصطفى بشارة محمد، في الإعداد والتحرير أحمد خميس جمعة، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب بمساعدة الفني أجدري غوبير. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: مستمعي الكرام، ما زلنا نواصل وإياكم بفقرات برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية بعدما استمعتم إلى نشرة الأخبار وبعدها إلى فواصل غنائية. أما الآن حان موعدكم مع برنامج يتكلم حول الصحة، واليوم سيتطرق إلى موضوع مرض الكوليرا. مستمعي الكرام، أجارنا الله وإياكم، تصبحون على ألف خير. خدمكم هنا في الهندسة الصوتية أيدي روبير، عدد وضمت البرامج مريم عثمان، ساكن سارت الرسائل غدا بمشيئة الله، تصبحون على ألف خير.
1: في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليقوموا خط فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحمي نفسنا منه. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوا؟
2: بالنسبة للكوليرا زي ما قولتي، من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، لو كده بدينا قال نارجتري 2-3 بهيني مهصة ما شاء الله الستيتاسيون ميتريزي. جانو إكيب من نوغو سنترال، ناس مدربين صحاليا قاعدين في تيرين، دونك 24/24 بصو تور في الكارتي ذاتا عندنا أجان جينا بقولهم أجان سانتي كومينوتير، كل ما سيميو حركة نادم سبب شغلة بيجي بنادونا نجري بوتير نسوي انفستيغاسيون نبري ليفل خلا ونسوي تيست توسا كان بيجي كوليرا كمان نجيبون ودو في سانترانا تريتمانا. البداية خوفنا من أصل ما شاء الله المتريس عندنا لكم
1: قدرت سيطرتوا على الوضع. دكتور، الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي تقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيها عشان يحمي نفسه من المرض؟
2: الكوليرا زي ما قلت بالفرنسية ده هما مرض، أنا نقول شنو، وصح من الوصح. إنساني كما تغسل يدينك تاكل، انساني كان تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل يدينك، مره كان ماشي لداي ما تغسل يدينك بالماء والصابون، ده حاضر بس تقرب دوم مع المزيره الثلاثه ده، بس انت كان طبختهم ده شيء بيجيك ما في. وسورتو خاصه للعيون بمشي في السوق الكبير اللي مزات كانت تشوفوا ما الضبان والشنور يشيلوا، بس يجيب علم صايب يوم يمصوا ياكل ده كله، خلوا منهم. حتى الاكل ذاتك مارق من اللداي ده، الاكل يكون ساخن ساخن فيها مويه تنتناز ياكل ما تغلي برضه، ده البكتيريا بكتيريا تمك ده، بس مزير ده سامبل كناس بقدروا بطبخوا له فرانشيمون ما يخافوا شيء مرض دماغ مسك.
1: دكتور، انت كمندوب صحي لمدينة أنجمينا، شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون هنا أنجمينا وهنا البروفينس؟
2: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف، ومرض ساكت وبيجينا إلا بالوسخ، دونك أي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يخسر يدينا ألمي وصابون ألمي، كان سيرتو اللي نازنا القاعدين في طرف اللي ينكون شربوا ألمي عن البار ولا عن البير، ممكن ألمي دا يفوروا قبل يشربوا دا وايد. بالنسبة لنجمينا داخل زي ما قريت عصا، كان زول مش وربيد مارك اللي يخسر يدينا بألمي وصابون، كان مارا داخل لداي نفس الشيء، وبكان كان ناز لمو كتير، كل ما ممكن نادي كل رمين قاعد على ملمة ذاتي ما عادلي، بس من وين كان ده مرضاي الناس اللي يدروا ده كله بشيله في القدرة
1: العدوى تنتقل
2: سريع. وين ده الكوسيرة عندي نقدم للشعب.
1: دكتور، المرض هنا الكوليرا ده مواصفاته شو؟ أعراضه مثلا بتظهر في المريض؟
2: في المريض ده هو شيء تنين صبيب وقذيف. الصبيب ده ما صبيب، مش الورار العادي ده، لونه ده مش المريض ده، شفتي ده الكوليرا. كان مرض ده كرواك ده في كل كزير بوديرك بروكا، بس بصفي علم أنا قلت لك
1: صح،
2: شفتي ستيونا ألمي ده كان فاتر ولا بقي حس العلاج له شنو المرضان بسبب أني نبيني الدكتور بملا زي روبين أنا ألمي ده بس.
1: أيوة، هو الألمي بدفق من جلده بهيني لو تقول صفر
2: وانتو كن نصبه بس نصبه لا ديجي ده علاج، ما عنده علاج آخر سبيسيال، تم بفضل الزول في ساعة ساعتين زول لا جايز أنكم يموتكم.
1: دكتور، تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بينتقل من الزول المرضان والزول الآخر؟
2: انا كان عندي فيبريوس ما قلنا لقد طوال نديك له كان لما استني ولا لما استني طوال المرض على الفيبريوس شليته مش فوق بعدين ايدينك ما غسلتي وديتي في خشم كيسيتو تيلا مولاي كنت من الناس فوق دي منا عين ما في وعلاج كله منا عين ما في لكن كان ماي الارج اجل الموت كله ما بين منا.
1: وفي حاله حدوث مثلا حاله وفاه كيف يتعاملوا أهل الميت مع الكور؟
2: كم المدة هيصل في اللبتان ده عندنا إيجينيس دول بتريتير الكور ده عدين وبيجيبوا ساق بدخلوا فوقه قول بنتو لأعلى وكم ماشين بدفنوا كل إيجينيس ده يتعبون بس كي مال عادات يسلوا يبردوا كل ينتم قام تسا تسا لاد يدفنوا التكنيس عندنا دول برجوا بخلوا وشي آخر بسوه كمان ما يلموا في الوفر يشتوا شلوا فاتتهم يشتوا لما دكول أنكون ما أنكون وايد إندر المرضى كل شيء تتفيل بالناس.
1: دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينة البكتيريا هنت الكوليرادا تقعد وين عشان هي تبقى كثيرة مرة واحدة؟
2: زي ما قريتها في اللوجيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروفيريون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتي سه؟ أز كان فكرت لو بنجمينا بكانا دوادين دول كما شكر لما نخيت سيدة دما بكانو على إكسلانس حتى الخضر الخضر من زيري تجيبه ممكن بقعد فوق دونك لو فيبريون اللي بارتو
1: العدوى دي تنتقل مع الزباب بس ولا عندها حاجة آخر كي تجيبها الدبان كي ما عندها معاه رول
2: الدبان كل ممكن تحويله الدبان تشيله من أكل تودي لأكل سين فيكين تشيله من أكل لأكل والألمي بارزام ألمي أنا الباري شيله من بونغور يجيبه لابدين شفتيزي دونك يا بليزر موين دي والانسان يشيل من المرضان يجيب له نصل ما مرضاني دونك يا بليزر فيك
1: واي
2: اي سورتو الالمي الالمي ده بيريود انا انونداسيون ده دوما لا بس
1: وهي هسه جات الخريف ده كيف
2: ده المشكله ما تجي الا في الخريف
1: دكتور الاحتياطات اللي انتم هسه شلتوها عشان انينا هي ساعتها كي جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الافريقيه وموسم الخريف وموسم تكاثر البعوض والذباب شنو الاجراءات اللي اتخذتوها ام باكر قدامنا الانونداسيون والمشاكل
2: الكثيره؟ الاجراءات ده انينا ما هو جايزين من سنوات وكده وداي ظهر فوق كوليرا لا دي جيري مونغو علينا كل الاجان كنا دربنا كل دربنا وفورمي كيف اجينا غنريو ام باك تدو بكره بدخل الله سوى كما دخل الجميع دونك السنه بيجي في كار كل نفس الشيء بريكوشن شيلنا لي كيف اجينا دربنا وبريباري غنريو ونيفو سنترال كل راس لنا باشات دواء انا بريزاشا تو سخر لي صدينا في مخزن كنا يوم اللي جينا بريمي كارد مرقنا خومنا دباز ولا دكاشنا للمرضى أي لبطان إكيب قايد من لبطان الكبير هاتينا في فرشة
1: مركز الكبير
2: في فرشة مهين إذا أي مستشفى ده عنده كاباستي يشيلها دي بريميكا لهذه أشهر مرضان يقدر يعالج في بكانا فأعطى أشهر كم لكي داك نرسول هناك توقع منككي يقان نجيب أو
1: دكتور الكوليرا ده تكرف فئة مؤينة من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتكرف كل الناس
2: أي زول أي زول لما سأل ببريمت تمسك الكوليرا ما تعزل أي زول نيمبورت كي ان في ان انفان ان فام ان نوم لما صار جيبريون وديت على خشمك يمسكك.
1: هلا العدوى هنت الكوليرا دي تنتشر بسرعه مثل هسه في بيت واي فار اكزامبل كرب نادو واحد هل حاضر كيف يقدر يقرب زول اخر ولا ممكن؟
2: بيان سور زول واحد في البيت كرب اخرين كل يمسك حتى الجيران ما ينجوا الاطفال يلدوا ما كيف بس مش عارف سنين كان زول بس كوليرا صار في بيت ده يرسلوا اكيب للبيت ده يتريتي للجيران كله.
1: تمشي عقوم
2: كان عندهم سوق جنبهم كله يتريتي شغل كلهم ان شاء الله كان جاي بكل التريتي عشان الفوايد ما يمشي قدام دونك اللي ده هو البريان نوتر اللي التريتيما بإيجينيس زوج بصور في كارتي كده ما يخلوه ينوت يمشي بكل وقت.
1: دكتور اليوم كثير من أخواتنا العوين عندهم إهمال مرات الأكل بارد ينطل الإيال ومرات يجوبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصورة المطلوبة الحسة الناس الصحة طالبينها منهم دي الواحدة تقول لك مثلا نحن الأفارقة أو التشاديين ده مثلا وساخة ما بيستي لنا شيء رسالتك شنو للمرأة التشادية حول الاهتمام بالنظافة في وقتنا الكوليرا
2: في حالتنا هسه ده أكل بارد ممنوع أي أكل لا يكون حامي كما رغم ذلك يكون حامي دليل المرضى تقتله المرضى ذاتها زي ما وريتها كما يسيل داي علمي وصابون أوبليغاتوار أنينا ذاتها كندور ناكله علمي وصابون أوبليغاتوار مرق من وربيت علمي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي دا على بعض كل خليه وصوب لإيالة الدقاك
1: صح
2: الصخير من بروخ ده بقدر بغسل بقلم وصابون. طب ما يقولوا ما ان الكبار بنسوا نو لحد الايام فوالا الايام ذاتك دخل ورا البيت ده قال لهم يغسل ايدهم بصابون.
3: رسالتك الاخيره للمواطنين
2: فرنش
3: مرات الناس بتخوف ويقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف؟
2: اول شيء نريد خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بقتل سي فري مي سي فاسيل دي ليفيتي ده وايت زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر طوالي يجروا في سان سانتي القريب له عشان يشيلوا عن شارش كان آخر دابا نكون يكمبليكي وجايز نكون الدكاتير ما يقدر يسوي شيء وزور ده يموت دونك سي بور دير ان كونكلوزيون هو غراف بكتور مي بالآلة فاسيلمو
3: اي
2: سان سانتي وي
3: بكل المراكز فوالا. الصحية مجانية
2: دونك الخوف ذات ما يجوز تخاف لا تبرجي دابا تمسك المرض خلي يكون ساتين صديق كديف نادي الدكتور.
1: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد. الكوليرا مرض خطير، بشان داع النظافة وغسلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم. وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكل الأكل الحامي والخضار كلنا غسلو نظيف قبال ما ناكلو. وكان زول مرض لازم نودو عجلة في المستشفى القريب ليا. نذكركو بكونو البرنامج الكان استضفنا فوقا المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل. كان معاكو في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين، وفي الإخراج عبد الله توش. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة. نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساعة 6:45 دقيقة داخل الاستديو، نبدأ برنامجنا. أنا اليوم مع أشي. برنامجنا أنا اليوم مع أشي. قبل كل شيء انتظروا من كل المستمعين محبين البرنامج، البرنامج ما جاهز، أكون تسمعون في الأسبوع القادم بإذن الله، لكن بعد إن شاء الله تسمعوا كل بلاغاتكم وكل دعايتكم، تسمعوا أغاني مختلفة. النشرة الإخبارية المسائية تسمعوها بالساعة 7:15، وبعدها نواصل ببلاغاتنا المفضلة لغاية الساعة 8:00. أنا نختم البرنامج ونخلي البقال لزملائي يواصلون به كلام فرنسي لمدة 75 دقيقة. أجديري قبير في مكان الدلفان، وقدام الميكروفون حسنية آدم محمد. نخلوكم تستمتعوا شوية بأخانينا، وبعدها كمان ندخل في موضوعنا كل بلاغاتكم. هنا اليوم أشي، متابعة سعيدة.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، دخل الاستديو عندنا الساعة 6:59، نبدأ ببلاغتنا هنا اليوم الشيء. الانيفرسيتي هنا نجمينا بيقدم الكتاب خلاص الليني، وده كمان يكون من يوم 20 جي لغاية 31 أوت 2026 في البورتاي https://www.université-njamena.td كانديداتير، وده كمان بالانجليزي وبالفرنسي وبالعربي. الإدارة عند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس أن نذكر لكم أسماءهم دول دا يمشوا في الإدارة بمكاتبهم، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. مطلوب كمان من السيد محمد أبكر عمر عند ناقة أفكارتية مشاقة سيكسيون 3 إلو 146 لو 7 و9، السيد يوسف محمد كارتية مشاقة سيكسيون 3 إلو 146 لو 11، عبد العزيز عبد الله كارتية مشاقة سيكسيون 3 إلو 146 لو 13 و15، آدم محمد كارتية مشاقة سيكسيون 3 إلو 173 لو 7 و9، السيد علي صديق كارتية مشاقة سيكسيون 3 إلو 173 لو 11، السيد ياخوب أسمان كارتية مشاقة سيكسيون 3 إلو 173 لو 13، السيد عبد الكريم نريمي كارتية مشاقة سيكسيون 3 إلو 173 لو 17. مطلوب من الناس دي لذكر لكم أسماءهم دول ده يمشوا في الإدارة بمكاتبهم، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. دايما من الإدارة عن الوزارة لاستصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من ماماري جيمي نغاركينار، ماماري جيمي نغاركينار عند نقعة في كارتيه غاسي سيكسيون 2 إلو 107 لو 20 و21، مطلوب منا خلي يمشي في الإدارة بمكاتبة، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. وبطلب كمان من أي زول وسمي البلاغ وبعرفة للسيدة ماماري جيمينغا كينار خلي يقول. الإدارة هنت الوزارة لاستصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد عبد الله السعيد الإندا نقع في كارتيه ديجيل الكدو سيكسيون 2 إلو 54 لو 9 10 و11، مطلوب منه كذلك يمشي في الإدارة بمكاتبة، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. وبطلب من أي زول وسمي البلاغ وبعرفة كمان لعبد الله السعيد ده خليه يكلمة. نواصلوا من مكنة الفن داخل الاستديو عندنا الساعة 7:03.

الحناناتات. الملاريا لسه بتقتل ناس كتار في أسرتنا، عشان نامي أهلنا أحسن وزارة الصحة العامة والوقاية مشاركة حقها بتقوم بحملة وطنية لتوزيع السنجل إندا دواء. الأمال عن الصحة في الأحياء يجوا بيت لبيت عشان يسجلوا عدد أفرادنا كل أسرة، وبعد ده يوزوا السناجدي. لما يجوكم خلوكم في البيت، استقبلوهم كويس وعطوهم المعلومات الصحية، والسناجدي مجانا ممنوع بيعها أو استخدامها لأي غرض غير الحماية انت البعوضة. خلونا ننوم كل يوم وكل ليلة طوال السنة تحت السنجة اللي بيسموها سنجة دواء. السناجة دي بتحمي والملاريا بتبطل. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. دخل الاستديو الساعة 7:15. إليكم نشرة الأخبار المسائية يقدمها لنا أبو بكر حسن بخاري. متابعة سعيدة، مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور زميلة جاسمين عبد محمد. مساء الخير مستمر راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار هن اليوم 17 صفر 1448 هجرية، ونبدأ طوالي بالتفاصيل. كملت أمس بالأشياء بالمساء في بكرة أمال حن الورشة هنت الأمل النظمتة وزارة هنت الثروة الحيوانية والإنتاج الرئوي بتكلم في مراجعة إن مهنة هنت الطب البيطري في بلدنا تشاد. رأس الحفلة هنت الكمالة هنت الختام المديرة رأست الحفلة هنت الختام المدير الأمة لقسم البيطري الدكتورة سانغامبي جوسلين بورنوجي. الزميل مصطفى بشارة والتفاصيل.
2: كملت الخدمة عن الورشة السوتة وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرئوي في كيف يشوفوا يراجعوا الخدمة الطب البيطري ببلدنا تشاد. مرقوا بتوصيات وجهوها للحكومة والناس اللي بيساعدوها والإطار الوطني البيطري التشادي والصيدلية البيطرية أي الفرماسين، وطلبوا منهم خليه ينظموا دورات حنا تدريب للأطباء الحيوانات باستمرار ويدعموهم بأشياء حنا الخدمة والأدوية، وده عشان يطوروا مجال الثروة الحيوانية بالبلاد. المديرة العامة للقسم البيطرة الدكتورة سينغامباي جوسلين بورنوجي قالت الخدمة القم فوقة في 3 أيام كانت أديلة، وقدروا ناقشوا الناس الشاركوا كثير من القضايا اللي بتطور مجال الثروة الحيوانية ببلدنا تشاد، وأشادت بالعمل السمح القاد يسويه الخصم عن البيطرة في فحص الحيوانات والتشخيص الأمراض ويقوم بالعلاج ويحميها من الأمراض ويقدم الدواء ويعمل عمليات الجراحية ويراقب الأكل. وقدم الشكر للناس اللي بيساعدوا وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرئوي دائما عشان تحقق الأهداف حقها.
1: المندوب العام للحكومة لدى ولاية مويكبي سبا كوكوني سيديمي فتح أمس أعمال الدورة التدريبية النظمها مشروع لفائدة عناصر الأمن والدفاع والجمارك والتجار والناس اللي بيربوا المواشي عشان ينظموا ويأمنوا الحركة الرئوية هنت المرور في الحدود ويشوفوا النزاعات الزراعية والرئوية وقفلان الممرات اللي بيسموها مرحال القايد بتنأكي السلب في حركات التجارة والتنقل. رئيس مشروع دعم الممرات الرئوية والتنمية الزراعية باسكو باجيدي جستين قال في الدورة كلموا بأهمية انت الحوار عن بين الأطراف وكونوا استراتيجية عشان بسهل لهم في المرور. المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكي بي سبا كوكوني سيديمي كلم بتطبيق الأعمال عشان بيساعدهم في حركات الرئوية اللي هي ركيزة للأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية. نذكر بكون الدورة مولة الوكالة الفرنسية للتنمية وبتخطي المشروع الفوق 3 ولايات في بلدنا تشاد هم ولاية شاربة جرمي، ولاية مايوكي بي سبا، وولاية مايوكي بي غرب. وأعمال الدورة كمان بيستمر لمدة 3 أيام. المندوب العام للحكومة لدى ولاية إندي سبا جنرال نغرمتي إلي أنت البداية عن المشروع تعزيز وبناء الخضرات جوان الخضرات على الصمود في النظام الغذائي في غرب إفريقيا والتنسيق بمنطقة الساحل اللي بتلوم 8 دول في إفريقيا. محمد جيميد رينيمي المدير الفني المدير الفني لمشروع تعزيز وبناء الخضرة على الصمود في النظام الغذائي لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل قال برنامج تعزيز النظم الغذائي في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل جزء من مبادرة إقليمية عندها الطموحات الكبيرة، والهدف منا كمان بيستفيدوا عشان بحسنوا النظام الغذائي ويستفيدوا منا كل السكان. المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكي ولدى ولاية إندي سبا الجنرال نغارنغورومتي إلي قال المشروع الإقليمي ده من الأولويات وبخدم في السياسة التنمية القايم بها المرشال نتشات محمد إدريس ديبي إدنو، لأن إندي سبا منطقة إندي سبا وإندي غريب هم من المناطق الاستراتيجية في التوجيهات الوطنية. نذكر بكون المشروع ليجي مولان من البنك العالمي. المندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم إيسا قلمي وصل في مدينة إريبا وزار بعض المحافظات في المنطقة وكمل زيارته كمان في توعية السكان بأهمية إحساء الأمن الثالث للسكن والسكان. ومنما وصل المندوب العام للحكومة سوى اجتماع موسع مع السلطات المحلية والقيادات التقليدية ورجال الدين ومعهم منظمات المجتمع المدني وجميع من المواطنين، وكلم لهم بالصحة والتعليم والأمن والاستقرار وغفران العلمي عن الشراب النظيف وخدمة الزراعة والتجارة، وقال لابد يهتموا بالأبين والصبيان، وكلم بالمشاكل والخلافات البسيطة القاعدين بواجهوها الأمال الكلفوهم بالإحساء العام للسكان والسكن والتدابير اللازمة من أجل نجاحنا الإحساء. المندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم إيسا قلماي قال هو بقوم بكامل جهده عشان بتابي كل المتطلبات والتوصيات القدموها السكان في مدينة إريبا على حسب إمكانياته، وشكر الجهود القايدين ببذلوا قوات الدفاع والأمن في حماية المواطنين وممتلكاتهم في منطقة، وختموا الملمة كمان بدعوة كبيرة وتقيلة عشان الله يجيب العافية والأمن والاستقرار في بلدنا تشاد ويسوي الخريف كمان يكون لنا بنجاح. الله هزب من أجل العدالة والتنمية في تشاد هزب جديد أنت رسميا كبداية هنت الأنشطة حقه. الهزب ده رئيس عمر أحمد صافي عشان ده هدف شنو تكلمنا واحد عضوة من المكتب السياسي عن الهزب تكلمنا خلينا اسمه.
3: حزب العدالة والتنمية في تشاد ليس مجرد تنظيم سياسي، بل هو إطار تفكير والعمل وتعبئة المواطنية في خدمة المصلحة العامة. نوجه اليوم نداء رسميا إلى جميع بنات وأبناء تشاد دون تمييز بسبب الأصل أو الدين أو الإقليم أو الوضع الاجتماعي للالتفاف حول قيم العدالة والسلام والتنمية والتضامن الوطني. معا يمكننا بناء تشاد أكثر عدالة، معا يمكننا بناء تشاد أكثر ازدهارا، معا يمكننا بناء تشاد أكثر وحدة. باسم الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية في تشاد أعلن رسميا إطلاق الحزب وافتتاح أنشطته السياسية على كامل الأراضي الوطنية وفقا لقانون الجمهورية. حفظ الله تشاد، حفظ الله قادتها وحماة شعبها. عاشت الجمهورية، عاشت الديمقراطية، عاشت الوحدة الوطنية، عاش حزب العدالة والتنمية في تشاد.
1: المنسخة هنت الجمعية أمازونيات الفن فيرجينيا توكاري أنتت البداية عن الدورة التدريبية للممثلين في الفنون والمسرح، والمناسبة كمان بقت في مركز دون بوسكوين في العاصمة الجمينة بحضور المخرج السينمائي من الكونغو والمدرب الرئيسي جيف بيري. الساعة 7:25 مستمعين الأعزاء خلاص هنا كملت نشرة الأخبار. إن اليوم 17 صفر 1448 هجرية النشرة نظمها لايما ونظمها لنا مصطفى بشارة محمد وقراركم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس أجدي ريغوبر. النشرة القادمة إن شاء الله تسمعوا عن باكر الساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميلة حاجة حسنية أبو محمد. هنا نجمعنا راديو تشات. مع السلامة والتحيات. تصبحون على ألف خير.

وسلم على محمد بمصطفى والله والمحمد جوخيان يقولوا قهرا يا رب يا من بنيت شباي وسلم على

أعزائي المستمعين، هو مسلم أكل الكرم وبعد مع سميتو النشرة الإخبارية المسائية القدمة لنا أبو بكر حسن بخاري داخل الاستديو الساعة 7:32 دقيقة نواصل بباقي بلاغاتنا. الإدارة عند الوزارة عن استثمار الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد إبراهيم محمد عند نجا في كارتية أنقبو سيكسيون 4 إلو 141 لو 7 مطلوب منا خلي يمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده وكونفوكاسيون. بلاغاتنا عن الهزن موسى بشارة هارون بشارة الإمام محمد بشارة هارون بشارة جناء بشارة رمات دناء جناء دناء كبير حسيني رخيص بشارة دنا هارونا جبرين عبد الرحمن آدم توم الرئيس فلج بشي الشيخ أبتشا أنغارو الشيخ رمات يونس الديف عمر حسن دونغوس إيسا رقيس قنبو علي بلاما بوبا عبد القادر أبزين عبد الله مالوم أجيت علي مالوم محمد أبو نونيت بلاما إلي عمر الشيخ أدم مرحال بلاما النور إبراهيم بلاما الحاج أبكر الحاج حسيني أحمد هارون عمر الإمام طاهر محمد الشيخ أدو أباكوشا بلاما إدريسا بلاما إدريسا محمد بلاما عمر محمد بلاما محمد بيو الإمام أبكر رمان بلاما بركة حسيني الإمام مالوم جيمي الحاج عثمان مومين بلاما محمد كولتا الحاج هارونا أبو إوا الشيخ بشارة سعيد بلاما محمد الدي بلاما جبرين إما بلاما علي عبد الله بلاما جدة بشارة بلاما حسيني بشارة بلاما علي زكريا بلاما دنا إبراهيم الشيخ حسيني عبد الرحمن الشيخ الفاس جدة بلاما عبد الرحمن أبو قاسم الشيخ أبو خريس مومن الإمام محمد أبي ساكن فكي آدم بركة الشيخ دونغو سرمات الشيخ قال بشارة الشيخ جدة إيسا بلاما هارون الجد الشيخ عبد الله في كاغا مالوم حسن مهمد بلاما عبد الرحمن هارون بلاما جدة هارون حسن أبكر جبرين الديف الشيخ جبرين أبو قاسي آيلة دقيق اللوان جبرين دونغوس آيلة عبد الرحيم الدلقي إدريس ساكن محمد أواي أبا الحاجة أواي أبا الحاجة سالي محمد الشيخ علي جدة جدة حسن الشيخ قالة عمر جكوى محمد أخيبة أخيبة تركو حسيني كويا لتنا جدة رمات الشيخ عبد الرحمن قدو الدليجي إما أخي بلام إمار رمضان أحمد كولتا آيلة أحمد رماد بلام الليبي بلام جدة شينو بلام قجة اللالا الشيخ جدة محمد بلام فكي قدرة آيلة حامد القادم في أنكونجو الحاجة محمود هارون رماد أزرق إبراهيم السلطان عمر كجلامي الآيلة هنا الشريك الإمام محمد قجة بلام حسن آدم الجد بشارة خدوج بشارة ميمونة بشارة آشي بشارة جمئية دنا لما الهزن يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بوفاتنا أمي مريم دنا اللي اتوفت أمس أشي والسرخة تقع عن باكر يوم السبت في هل الدقي آلايا أنا بلاما بوبا عبد الخادر المرهومة الله يعفاه ويرحمها بالجنة. نكرر البلاغ موسى بشارة هارون بشارة الإمام محمد بشارة هارونا بشارة دناء بشارة رمات دناء دناء دناء كبير حسيني رخيص بشارة دناء هارونا جبرين عبد الرحمن آدم توم الرئيس فلج بشي الشيخ أبتشا أنغارو الشيخ رمات يونس الديف عمر حسنا دونغوس إيسا الرخيص قنبو علي بلاما بوبا عبد الخادر أبزين عبد الله مالوم أجيت علي مالوم محمد أبو نونيت بلاما إلي عمر
عمر، الشيخ آدم مرحال، بلاما النور إبراهيم، بلاما الحاج أبكر، الحاج حسين أحمد، هارونا عمر، الإمام طاهر محمد، الشيخ أدو أبو كوشا، بلاما إدريس محمد، بلاما عمر محمد، بلاما محمد بيو، الإمام أبكر رماد، بلاما بركة حسيني، الإمام مالو مجيمي، الحاج عثمان مؤمن، بلاما محمد كولتا، الحاج هارونا أبو إيوة، الشيخ بشارة سعيد، بلاما محمد الدي، بلاما جبرين إما، بلاما علي عبد الله، بلاما جدة بشارة، بلاما حسيني بشارة، بلاما علي زكريا، بلاما دنا إبراهيم، الشيخ حسيني عبد الرحمن، الشيخ الفاس جدة، بلاما عبد الرحمن أبو غاسي، الشيخ أبو خريس مؤمن، الإمام محمد أبيه ساكن، فكي آدم بركة، الشيخ دونغوس رماد، الشيخ خالة بشارة، الشيخ جدة إيسا، بلاما هارون الجد، الشيخ عبد الله فيكاغا، مالوم حسن مهمد، بلاما عبد الرحمن هارون، بلاما جدة هارون، حسن أبكر، جبرين الديف، الشيخ جبرين أبو قاسي، عائلة دقيق، اللوان جبرين دونغوس، عائلة عبد الرحيم، الدليجي إدريس الساكن، محمد أواي أبا، الحاجة أواي أبا، الحاجة سالي محمد، الشيخ علي جدة، جدة حسن، الشيخ خالة عمر، جقوة محمد أخويبة تركبو، أخويبة تركو، حسيني كويا، للتنا جدة رماد، الشيخ عبد الرحمن قدو، الدلقي إما أخي، بلاما إما رمضان، أحمد كلتا، عائلة أحمد رماد، بلاما الليبي، بلاما جدة شينو، بلاما جدة لالالا، الشيخ جدة محمد، بلاما فكي قدرة، الأيلة هنا حامد القارين في أم كنجو، الحاجة محمود هارون، رماتة أزرق، رماتة أزرق إبراهيم، السلطان عمر كجلمي، الأيلة هنا الشريك، الإمام محمد جدة، بلاما حسن آدم، الجدة بشارة، خدوجة بشارة، ميمونة بشارة، عاشي بشارة، جمعية دنا، لما الهزني بلغوا لكل الأهل أنا برا وداخل بوفاتنا أمي مريم دنا اللي اتوفت أمس الشير، والصرخة تبقى عن باكر يوم السبت، فهي اللي تدقي آلايا أنا بلاما بوبا عبد الخادر المرهومة الله يعفاها ويرحمها بالجنة. نواصل من مكانة الفن.

الغاب السلامات بعد البقر صرف المدن وطاير جريب وركب عن طيارات وركب عن البصابات حتى المهر فراج سلامات بارب المنقاب لقيت السلام يا عمي دكا لقيت

0: لسدا كسان غارب الخطر هم ماري الصفرة وانقر بشدر خياني تالو لهن لنقبا
1: نديش
0: أنا بنادي الشرف بلسدا كسان غارب الخطر هم ماري الصفرة وانقر بشدر خياني تالو لهن لنقبا
2: امريم صح
0: وانظروا بشذر القيان طالوا لهنا لنقبا الشايل لوا انا لبسي في المره لمنجا يا رمضان الله جانا ودانا للدواء ربي انزل شفا البدور لي فرانك سيفا ديبا قال الله رفا تسلو جكة الرؤية مباشرة أطيق ما الشدر في ليانا ما بشي فلزا وندكو بطهب

نواصل ببلاغتنا صدقانا 40 براما محمد قجة محمد عمر محمد قوسام ظهير بشارة لمن هزني بلغوا لكل الأهل بر وداخل بالصدقة عن 40 يوم. أنا بنيتم وزوجتم أنخرس دهي الصدقة تبقى يوم الأحد في كتشونا عن براما محمد قجة. نكرر براما محمد قجة محمد عمر محمد قوسام ظهير بشارة لمن هزني بلغوا لكل الأهل عن بر وداخل بالصدقة عن 40 يوم عن المرحومة بنيتم وزوجتم أنخرس دهي ألا بقى يوم الأحد في كتشونا هنا بلاما محمد قجة. الأيلة هنا يوسف قجة أيلة بلاما سليمانة يوسف الدلقي اللوان حسيني بلاما فكي إما. بشكر جزيل الشكر كل الأهل هنا برا والداخل أساعدهم ماديا وفكريا وماليا وقت الوفاة ووقت الصدقة. هنا بنيتي معاشي بنت الإمام بشارة يوسف الصدقة عن 40 يوم تكون يوم الأحد في هيلي تنباقول عن بلاما فكي إما. نكرر الأيلة عن يوسف قجة الأيلة عن بلاما سليمان يوسف الدلقي اللوان حسيني بلاما فكي إما. بشكروا جزيل الشكر كل الأهل عن بره والداخل أساعدهم ماديا وفكريا ومعنويا وماليا وقت الوفاة ووقت الصدقة. عن بنيتم عاشي بنت الإمام بشار يوسف الصدقة عن 40 يوم تكون يوم الأحد في هيلي تنباقول قول هنا بلاما فكي إما. المراهيم الله يعافاهم ويرحمهم بالجنة والأهل اللي يوليهم الصبر. داخل الاستديو عندنا الساعة 7:51 باقي لنا 7 دقيقة في مدة 7 دقيقة نستمتع شوية بأخانينا من مكنة الفن.

شكرا عايزة مستمعين ومستمعات الكرام وداخل الاستديو عندنا الساعة 7:58 دقيقة ده الوقت المحدد لي أنا نختم فوق البرنامج ونخلي البقالي زميل بينان سيلا يواصل البرنامج بكلام فرنسي يومدة أنا 75 دقيقة أقديري قبير في مكانة الفن قدام الميكروفون حسني آدم محمد نزوى على خير ألي ألف وخير متابعة سعيدة بباقي برامجنا من الإزالة والتنية لجمهور الشات.

0: كان الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: أينما كنتم المستمعين الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. اختتمت أمس ببكرة أعمال ورشة العمل التي نظمتها وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي حول مراجعة مهنة الطب البيطري بالبلاد. ترأست الحفلة الاختتامي المديرة العامة لقسم البيطرة الدكتورة سينغابي جسلين بورنوجي. مصطفى بشارة محمد.
2: خلصت ورشة العمل التي نظمتها وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي حول قضايا متعلقة بمهنة الطب البيطري بالبلاد بتوصيات موجهة للحكومة وشركائها والإطار الوطني البيطري التشادي والصيدلية البيطرية، يطالبون منهما تنظيم دورات تدريبية للأطباء البيطريين باستمرار ودعمهم بمعدات وأدوية، وذلك من أجل تطوير قطاع الثروة الحيوانية بالبلاد. المديرة العامة للقسم البيطرة الدكتورة سينغامباي جوسلين بورنوجي أشادت بأعمال هذه الورشة التي استمرت 3 أيام، وناقش المشاركون خلالها الكثير من القضايا التي تنمي قطاع الثروة الحيوانية بتشاد، مشيدة بالدور الكبير الذي يلعبه القسم البيطرة في فحص الحيوانات وتشخيصها وعلاج أمراضها وحمايتها من الإصابات وتقديم اللقاحات وإجراء العمليات الجراحية ومراقبة سلامة الأغذية، شاكرة الشركاء على دعمهم المتواصل لوزارة الثروة الحيوانية من أجل تحقيق أهدافها المنشودة.
1: في مدينة بونغور افتتح المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكبي الشرقية غوكوني سيديمي أعمال دورة تدريبية تنظم لصالح عناصر الأمن والدفاع والجمارك إلى جانب تجار ومربي الماشية حول تعزيز تنظيم وتأمين الحركة الرعوية العابرة للحدود. عبد العزيز أحمد يعقوب.
3: تأتي هذه الدورة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية، من بينها النزاعات الزراعية والرعوية وإغلاق الممرات والجبايات غير القانونية، بما ينعكس سلبا على حركة التجارة والتنقل. وأكد رئيس مشروع دعم الممرات الرعوية والتنمية الزراعية باسكو باغيديجوسلا أن الدورة تهدف إلى تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف المعنية ووضع آليات عملية لتسهيل الترحال الرعوي وتأمين الممرات الحدودية. من جانبه شدد المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكبي الشرق غوكوني سيديمي على أهمية إرساء ممارسات ميدانية فعالة تسهم في حماية الحركة الرعوية باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية. هذا وتهدف الدورة الممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية التي يغطيها المشروع، وهي 3 ولايات في تشاد، شاريبا غرمي، مايوكبي الشرق وغرب. وتستمر أعمال هذه الدورة على مدى 3 أيام. بونغور، عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أطلق المندوب العام لدى ولاية إنادي الشرقية الجنرال نغار هرغومتي ميمو جيتلونغار إيري أطلق مشروع تعزيز وبناء القدرة على الصمود في النظام الغذائي في غرب إفريقيا ووحدة التنسيق بمنطقة الساحل الذي يتواجد ب8 دول إفريقية. وتعمل وزارة الزراعة من خلال هذا المشروع على تحديث الأنظمة الزراعية ودعم المجتمعات الأكثر ضعفاً في الولايات المستهدفة التي منها إنادي الشرقية. عباس أبكر مصطفى.
4: مشروع تعزيز وبناء القدرة على الصمود في النظام الغذائي في غرب إفريقيا ووحدة التنسيق بمنطقة الساحل يأتي تزامنا مع تنصيب المنسق بالإنابة في ولايتي إنادي الشرق وغرب علي أثمان صقر، وإطلاق برنامج تمكين الصمود لاستهداف الفئات السكانية الأكثر ضعفا في الولايات المذكورة. ويسعى المشروع لتسريع تنفيذ تدخلات طارئة ومكافحة انعدام الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود على المدى البعيد. محمد ديمتري نيمي المدير الفني لمشروع تعزيز وبناء القدرة على الصمود في النظام الغذائي في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، موضحا أن برنامج تعزيز مرونة النظم الغذائية في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل جزء من مبادرة إقليمية طموحة، ومن بين الأهداف زيادة الاستعداد لمواجهة انعدام الأمن الغذائي وتحسين مرونة النظم الغذائية بما يعود بالنفع على السكان المستهدفين. المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إلي أوضح بأن المشروع الإقليمي من أولوياته تعمل وفق سياسة التنمية التي أطلقها المشير محمد إدريس دبي إتنو، بحيث تحتل إنيدي الشرق وغرب مكانة استراتيجية في هذه التوجيهات الوطنية. ومع تواجد تحديات رعوية واجتماعية واقتصادية، وعلى هامش المناسبة تابع المشاركون عرضا من المنسق بالإنابة في ولايتي إنيدي الشرق وغرب، وحظي المشروع بتمويل من البنك العالمي. أم جرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: عباس، نعرج إلى ولاية وادي فيرة، والمندوب العام للحكومة لدى الولاية يقوم هذه الأيام بجولة توعوية لصالح سكان المناطق التابعة لولايته، حيث وصل إلى مدينة إريبا وبعض المدن المجاورة لها. النور أحمد خميس.
5: تأتي زيارة العمل هذه في إطار الوقوف ميدانيا على مدى الخدمات التي تقدم للمواطنين في مدينة طيني جغربة، والتوعية حول أهمية الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن. وفور وصوله عقد المندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم إيسا قلمي اجتماعا موسعا شمل السلطات المحلية والقيادات التقليدية والدينية وممثلي منظمات المجتمع المدني وجمع من المواطنين. وخلال الاجتماع تمحورت الكلمات حول أهمية تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز الأمن والاستقرار وتوفير المياه الصالحة للشرب ودعم الأنشطة الزراعية والتجارية، إلى جانب الاهتمام بالنساء والشباب. من مدينة طيني جغربة توجه المندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم إيسا قلمي برفقة الوفد المرافق له إلى مدينة إريبا، حيث حظي باستقبال رسمي وشعبي شمل مختلف طبقات المجتمع. وفي الحال عقد اجتماعا موسعا مع السلطات الإدارية والأمنية والتقليدية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والنساء. نقطتين أساسيتين كانتا محور اللقاء، والتي هي الوقوف ميدانيا على مدى الخدمات المقدمة لسكان مدينة إريبا والتوعية حول أهمية الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن. وقد أتاح اللقاء فرصة لتحديد التحديات التي تواجه العاملين في الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن، والعمل على تحديد التدابير اللازمة لضمان نجاح الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن. بدوره المندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم إيسا قلمي أكد على أنه سيعمل قصارى جهده على متابعة وتوفير مختلف مطالب سكان مدينة إريبا وفقا للإمكانيات المتاحة، مسمنا جهود قوات الدفاع والأمن في حماية المواطنين واستدباب الأمن والاستقرار. واختتم اللقاء برفع يد التضرع إلى الله عز وجل في حفظ وسلامة البلاد والعباد. بمدينة إريبا، النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شهدت دار الصحافة ميلاد حزب شديد أطلق عليه الحزب من أجل العدالة والتنمية في تشاد. أطلق الإعلان الرسمي لأنشطة الحزب رئيسه عمر أحمد صافي. نتابع جزء من هذا الحديث بترجمة وصوت زكريا يحيى زكريا.
6: انبثق الحزب من أجل العدالة والتنمية في تشاد من عصارة تفاكر جماعي لعدد من المناضلين والمناضلات الذين اقتنعوا بأن أمتنا ترتكز على دولة القانون، ترقية مؤسسات الجمهورية، الحكم الرشيد والمشاركة الفاعلة للمواطنين في إدارة موارد الدولة. كما يضع الحزب من أجل العدالة والتنمية في تشاد العدالة في قلب مشروعه السياسي. نحن نؤمن بأن لا يمكن لأي أمة أن تزدهر دون عدالة مستقلة. نعمل أيضا من أجل ترقية المساواة أمام القانون، حماية حقوق الإنسان، احترام الحريات الأساسية. ومن الناحية السياسية فإن الحزب يسعى إلى المشاركة الفاعلة في المحافل السياسية بروح تتسم بالحوار والتآخي واحترام التعددية الحزبية. نحن نناهض كل أشكال التهميش والكراهية والتقسيم التي يمكن أن تتسبب في إضعاف الوحدة الوطنية.
1: لنتي ناسيونال. أطلقت منسقة جمعية أمازونيات الفن توكاري فيرجيني أطلقت بمركز دون بوسكو دورة تدريبية نظمتها المنسقية لصالح مجموعة من الممثلين وفني المسرح. محمد عمر إدريس.
7: تشارك مختلف الفرق المسرحية في الدورة التدريبية المكثفة من سلسلة الإنتاج المسرحي ضمن نشاطات منسقية الجمعية الثقافية أمازون الفن والتي تحمل هذا المشروع. منسقة جمعية أمازونيات الفن فيرجينيا توكاري أشارت أن الدورة تسمح للمشاركين فيها معرفة عناصر الفنون والنشر والعمل الفني الذين يكونون مجمل الفن بصفة عامة. الممثل والمخرج المسرحي الكونغولي والمدرب الرئيسي جيف بيير استعرض محتوى الدورة التدريبية القصيرة وأكد أنه يقدم معلومات لهؤلاء الشباب الذين يمارسون التمثيل بطرق ثالثة تمكنهم لاستعراض التمثيل الجيد أمام الجمهور. يذكر أن أعمال الدورة التدريبية تستمر حتى 6 أغسطس وسيتم من خلالها عروض تقديمية بمركز الشباب دون بوسكو.
1: من تاريخ غدا 1 أغسطس نفتح ملفا خاصا حول عيد الاستقلال والذي يستمر حتى 11 أغسطس من نفس الشهر. تماشيا مع هذا الملف نأخذ مساحة في الفقرة السياسية ونخصص فيها مناولة مكاسب الاستقلال بين الأمس الواقع وتحديات الغد. في 11 أغسطس عام 1960 استعادت تشاد سيادتها الوطنية لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخها السياسي عنوانها بناء الدولة وصناعة المستقبل بإرادة أبنائها. ومنذ ذلك التاريخ قطعت البلاد أشواطا مهمة في ترسيخ مؤسسات الدولة وتوسيع الإدارة الوطنية وتطوير منظومتي التعليم والصحة وتعزيز حضورها على الساحة الإقليمية والدولية، وهي مكاسب تمثل ثمرة نضال جيل الاستقلال وتشكل ركيزة أساسية لمسيرة الدولة التشادية الحديثة. غير أن الاستقلال لا يقاس فقط بمرور السنوات أو بإحياء الذكرى السنوية، بل بقدرته على تحسين حياة المواطنين. فسيادة الدولة تكتمل عندما تقترن بإدارة فعالة وقضاء عادل وتعليم متاح للجميع وخدمات صحية ذات جودة وفرص حقيقية للشباب والنساء للمساهمة في التنمية الوطنية. إن الحفاظ على مكاسب الاستقلال يتطلب اليوم أكثر من الاحتفاء بالماضي، إنه يستوجب تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ سيادة القانون وتقوية المؤسسات وترسيخ ثقافة الحوار والمواطنة حتى تظل الدورة قادرة على تلبية تطلعات جميع التشاديين دون تمييز. وبعد 66 عاما من الاستقلال يبقى الرهان الأكبر هو تحويل السيادة السياسية إلى تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وإلى سلام دائم وعدالة اجتماعية يشعر بها كل مواطن في مختلف أنحاء الوطن. فالاستقلال كان بداية الطريق، أما استكمال مشروع الدولة القوية والمزدهرة فهو مسؤولية تتجدد مع كل جيل. هذا كل ما لدينا لهذه النشرة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في هندسة الأصوات مصطفى بشارة محمد، في الإعداد والتحرير أحمد خميس جمعة، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب بمساعدة الفني أجدري غوبير. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.